0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: الإله اللي بيوصفه أشعياء اللي واقفين حواليه السرافيم وكل واحد بينادي التاني ويقول قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجد ملء كل الأرض، الإله ده هو نفسه اللي طالب مني ومنك لما نرفع إيدينا ونصلي له ونقول له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. هو نفس الإله اللي بيتكلم عنه في بطرس الأولى 1:15 وبيقول نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الإله القدوس ده عايزني أنا وإنت نعيش بالقداسة دي، مش بس عايزنا نعيش بالقداسة، ده كمان عايزنا نعرف أننا قديسين في المسيح يسوع. مرة كده كنت قاعدة في قاعدة حلوة مع صحابي وفتحنا الكتاب المقدس عشان نقرأ ونتعلم مع بعض، وجي السؤال المشهور هو ربنا عايز مننا ايه؟ في ناس اخواتنا بيقولوا انه ربنا خلقنا عشان نعبده، ناس تانية بتقول انه ربنا جابنا هنا علشان دار اختبار، حد تاني بيقولك ربنا خلقنا علشان نتكاثر. لكن لو بصينا على تسالونيكي الاولى 4:3 هنلاقي الشاهد ده بيقول حاجة مختلفة، بيقول ايه؟ هذه هي ارادة الله قداستكم، يعني ربنا خلقني علشان أكون شبهه في القداسة. يعني إيه الكلام ده؟ ربنا بصصلي على إني مش بس بنته لكن أنا كمان قديسة في المسيح. في شواهد تانية كتير بتأكد المعنى ده، هسيبك أنت تدور عليها سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد. هتبص مثلا في سفر أعمال الرسل أو روميا أو كورنثوس أو أفسس، فيليبي، كولوسي، تسالونيكي، تيموثاوس، فيليمون أو عبرانيين. دور ودوري على كل الشواهد دي، طلعي منها ازاي بولس الرسول بأكد لنا ان احنا قديسين في المسيح. في آية برضو احب اشاركك بيها بحبها قوي، فلستم بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. محتاجين نركز ونعرف وندرك ان الهوية بتاعتنا اننا قديسين في المسيح، مش علشان أفعال معينة إحنا عملناها أو أفعال هنعملها، يعني مش أفعالنا هي اللي هتخلينا قديسين، لأ، إحنا قديسين في دمه على الصليب إدانا القداسة دي، وبالتالي تصرفاتنا بتنبع من القداسة دي، إحنا شبهه في القداسة. لما بتسمعي لفظ قديس أو قديسة بتفكري في إيه؟ هل بتفكري في حد مات، حد تقي، حد كان بيصوم ويتقشف؟ ولا أنت بتفكر في حد كان بيدي فلوسه للفقراء أو بيعمل أعمال خير؟ القداسة دي دعوة جاية لكل حد فينا، القداسة أسلوب حياتنا. صحيح أننا بنغلط وبنقع وبنضعف وبنتلخبط، لكن ده ما يلغيش الهوية بتاعتنا أن إحنا قديسين، إحنا مدعوين للقداسة دي، بيدعونا ليها الله الآب بالمسيح يسوع. نفسي كده كل حد فينا يدرك معنى أني مكرسة أو مخصصة له، أنا أواني أو أنا وإنت أواني للمجد والكرامة بتاعته هو بس، للاستعمال الإلهي وبس، إحنا قديسين في المسيح. الرؤية دي هتفرق جدا وإحنا بنتعامل مع بعض وإحنا بنتعامل مع المسيح وإحنا بنتعامل مع نفسنا وبنبص لنفسنا على أننا قديسين في المسيح. أبونا السماوي بشكرك لأنك بتعلن لي وبتعلن لإخواتي قيمتنا في المسيح، بشكرك لأن اسمك بيتقدس في الأرض من خلالي ومن خلال إخواتي، بشكرك لأنك بتحبني وبترفعني وتستخدمني لمجد اسمك القدوس. أنا فخورة أني بنت وأني قديسة في المسيح يسوع. يا رب اديني قوة من عندك أني أسلك بهذه القداسة في العالم، اديني أني أكون صورة حلوة ليك علشان لما يشوفوني يمجدوا أبي الذي في السماوات. أمين.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكرا إنك ثابت لا تتغير. أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه وما عملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك. أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكرا إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لا، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بمضيق. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده: مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة، لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، أنت مش وحيد، أنت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لأن اللي سندك أقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد آخره، جاء إلى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان أنت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، أنت مش مرفوض، أنت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس إنه متروك أو مش كفاية، تعال يا رب بحبك وغمره، ادينا أمان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. النهاردة كنت قايمة ممتنة جداً لكم من التشجيع وصلني من إخواتي في الجسد عن حاجة كنت عملتها واتحطت على السوشيال ميديا، وربنا سمح إن الناس تشجعني قوي من خلالها. فكنت بقول له كده: فعلاً متشكرة ليك جداً، الطاقة اللي التشجيع بيعملها مش معقولة، ياريتنا نعرف نبقى زيك في الأمر ده. ما افتكرش مرة واحدة جيت قدامك بصدق إلا وخرجت من محضرك مرفوعة ومتشجعة. الإحساس بالقبول الدايم قدامك مفيش في الكون حاجة تسويه. أشكرك علشان محضرك اللي بتداوي فيه قلوبنا ومشاعرنا ونفسيتنا من اللي بنعمله في روحنا واللي مرات بيتعمل فينا واللي احنا بنعمله مع بعض من غير ما ندرى. وحسيت كده كأن الرب بالروح القدس بيقول لي: مشاعر الرفض وعدم التقدير مشاعر قاسية جدا، مرات في قسوتها بتكون أكتر من الإيذاء الجسدي، بتوصل للشخص إحساس إنه ملوش قيمة ومش مهم وقابل للاستغناء عنه. وإبليس متخصص في النوع ده من المشاعر، وعايز بكل الطرق يزنقك في الحتة دي إنك ملكش قيمة. وإذا معرفش يعملها في عينين اللي حواليك ليك، يعملها في عينيك أنت قدام نفسك. دايماً يوريك روحك قليل وما تستاهلش، يوقعك في الخطية وبعدين يأنبك ويملك شعور بالذنب فتقع أكتر وأكتر وتحس إنه مفيش منك رجا ولا أمل وتوصل للفشل من نفسك. وده بالظبط عكس اللي أنا عايز أعمله معاك. يسوع جيل الأرض دي يقول كده في يوحنا 10:10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا يجيء السارق إلا ليسرق ويقتل ويهدم، أما أنا فجئت لتكون لهم الحياة بل ملء الحياة. أنا مش عايزك مجرد تعيش حياة وخلاص، لأ، أنا عايز نوع حياتك يبقى مختلف، عايز ليك أفضل حياة، حياة فايضة بالفرح والسلام والحب والقبول، مروي وشبعان ومستخدم، حياة لها هدف ومعنى وتأثير. مش بس إن يكون لك قيمة، لكن حياتك كلها بكل اللي بتعيشه وبتعمله يكون له قيمة كبيرة. وده الهدف الأسمى اللي جه يسوع عشانه، عشان يعتق البشرية من قبضة العدو اللي أهانهم وسلبهم ودبحهم، ويسترد ليهم حريتهم وكرامتهم وقيمتهم وعلاقتهم بأبوهم الأصيل، عشان يديهم آخرة ورجاء. في أرمية 29 وعدد 11 بيقول كده: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. ده قلبي من ناحيتكم، وده فكري ليكم، ولأني صالح ولا أتغير هيفضل ده قلبي ودي أفكاري من ناحيتكم. وإذا ما قبلتوش الأمر ده جواكم وصدقتوه للآخر، هتفضل الأحداث والظروف والناس هي اللي بتقول لكم أنا مين، وده هيلخبطكم على الآخر فيا وفي نفسكم. فخدوا بالكم، إبليس عايزك تقرأ الأحداث والظروف اللي حواليك ومنها تصدر أحكامك عن الناس وعليا وحتى على نفسك. وياما ناس شايفاني غلط خالص بسبب الأمر ده، شافوا الظلم والقهر في العالم فكانت تهمتهم ليا إني ظالم وسايب الشر يتفشى في العالم، شافوا الحروب والمجاعات فاتهموني إني بلا رحمة وغير عادل. العالم اللي انتوا عايشين فيه ده موضوع في الشرير، رئيسه هو إبليس وله أعوانه على الأرض اللي بيساعدوه، والشر اللي حواليكم ده شره هو وأعوانه من البشر اللي سلموا إرادتهم ليه، وأنا طول الوقت بحاول أصلح اللي أفسده العدو واللي لسه بيفسده في البشر. الإرادة الحرة اللي منحتها للإنسان والعدو الخير هي اللي وصلت العالم للوضع ده. ده مش اختياري ليهم لكن اختيارهم هم، وأنا طبعا مش واقف عاجز أبدا. كل اللي بيطلبوني بيجدوني، وبجعل كل الأشياء بتعمل معا للخير لخيرهم، وبخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة، وكمان بستخدم أولادي اللي بإرادتهم الحرة اختاروا يعيشوا لي على الأرض دي إنهم يكونوا نور ينور للناس السكة الصح، وملح يحفظهم من فسادهم. صلواتهم اللي بتترفع ليا بتحرك إيدي القديرة، وبتدخل في الأحداث وبغير مسار الأمور. آه إبليس عنده حرية والبشر عندهم حرية، لكن أنا كمان عندي كل الحرية للتدخل في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، وده يطمنكم. أنا مهموم جدا بخلقتي ومشغول بيها. أنا ما خلقتش الكون ده وسبته أبدا. الإنسان اللي خلقته على صورتي عشان يمثلني على الأرض دي إزاي ما كنش مشغول ومهتم بيه؟ طيب خلقته ليه إذا مصيره وحياته ما تهمنيش؟ اهتميت ليه بفدائه وخلاص نفسه إذا هو مش غالي عندي؟ ليه يسوع جه؟ ليه اتألم؟ ليه عاش 33 سنة على أرضكم؟ ليه الصليب؟ ليه القيامة؟ ليه الروح القدس يكون ساكن فيكم؟ ليه؟ اسألوا روحكم الأسئلة دي قبل ما تقعوا في الاتهامات اللي وراها عدوي وعدوكم. بولس بيقول في رسالته الرومية أصحاح 8 وعدد 32 الكلمات دي: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إن كان الله لم يمنع عنا ابنه الوحيد بل أسلمه للموت من أجلنا جميعا، أفلا يكون مستعدا لإعطائنا كل شيء معه؟ اللي هيداوي قلبك الموجوع ومشاعرك المجروحة ونفسك المكسورة مش إنك تتهمني صدقني، لكن إنك تعرفني على حقيقتي، تعرف أنا مين، كلمتي بتقول عني إيه، يسوع عرفني ليكم إزاي، تعرف الحق. وزي ما يسوع قال: تعرفون الحق والحق يحرركم. لما تعرف الحقيقة هتتحرر من جواك، وهتعرف تستقبل محبتي ليك وقبولي الغير مشروط. هتعرف إن روح الفشل اللي ملياك دي مش مني، لأني لا أعطي غير روح القوة والمحبة والنصح. في رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 وعدد 7 بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. وفي المبسطة بيقولها كده: فالروح الذي أعطانا إياها الله لا يبعث فينا الجبن بل يمدنا بالقوة والمحبة وضبط النفس. اتمسك بحقك فيا، وما تسيبش عدوك يسرقك، ما تديلوش الفرصة يشككك وينزع سلامك وفرحك. أقف قدامه بالحق المكتوب، خد مكانك كابن غالي ومحبوب على قلب أبوه، واثق في مكانته، ثابت في إيمانه، مدرك وفاهم مين هو أبوه وإيه اللي وهبه ليه في المسيح. المسيح اللي دفع ليه كل سلطان ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، اللي أعطي اسم فوق كل اسم لكي تكثو لهذا الاسم كل ركبة ويعترف كل لسان أنه رب لمجد الله الآب. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضيتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلاً يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلاً اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الترنيمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.

أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة حلوة قوي في سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي أعيش حياتي الروحية الأخلاقية بطريقة عملية. وسفر الأمثال هو السفر اللي بيدعو الإنسان ويساعده يعيش كما قصد الله له أن يكون وأن يعيش. النهاردة احنا في أصحاح 3 وآية 11 و12، آيات خد بالك منها كويس قوي، ركز معايا في الآيات اللي جاية لأن يمكن شوية تبقى صادمة لينا، بتورينا حاجة كده من شخصية الله اللي احنا مرات مش بنبقى شايفينها أو مش بنحب نشوفها. بيقول كده سليمان الحكيم: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. والحلقة عنوانها ما تزعلش منه، ما تزعلش من ربنا. هو ممكن واحد يزعل من ربنا؟ ليه ممكن نزعل من ربنا؟ لأنه مرات يأدبنا، مرات يوبخنا، لأنه هنا الله في صورة الأب. واحد من أهم أدوار الأباء هو تأديب وتهذيب الأبناء. بمعنى إيه؟ إعدادهم عشان يواجهوا الحياة بطريقة صحيحة، إنضاج شخصياتهم، التدريب علشان يطلع أحسن ما فيهم، يحفظهم من أنفسهم قبل ما يحفظهم من مخاطر وإغراءات الحياة. عارف إزاي تبوظ ابنك؟ إنك تديله كل اللي عايزه، إنك ما تقولوش لا، إنك تسيبه كده يعيش زي ما هو عايز. دي أفضل طريقة عشان تبوظ ابنك. اللي بيحب ابنه بيعلمه ويوجهه ويأدبه عشان يكون شخصية صالحة، عنده اتجاهات صحيحة في الحياة، ويتعلم قوانينها الأخلاقية والأدبية فينجح فيها. اللي بيكره ابنه يسيبه من غير توجيه أو تأديب، لأنه لو اتساب كده اللي هيتدمر هو الابن لو اتساب من غير توجيه. أبونا السماوي عايزنا نكون في أفضل صورة، عايزنا نكون ناضجين ناجحين أقوياء نتحمل المسؤولية، علشان كده في محبته زي ما بيدلع فينا كمان بيأدب فينا، بمعنى أنه بيهذب شخصياتنا. سليمان بيقدم الله في الآية دي كالأب اللي بيربي ويعلم أولاده. في سفر التثنية إصحاح 5 بيقول كده: فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. بس إحنا مرات مش بنحب الحكاية دي، مرات نبقى عايزين ربنا كده يسيبنا نعيش زي ما إحنا عايزين، ما يقفش في سكتنا. بس عايز النهاردة أهنيك من كل قلبي، لو أنت حاسس أن الرب بيأدبك أو بيهذبك، أنه يجي كده الرب يوبخني على سكة مش حلوة، على طريق بطال في حياتي، ويقرص ودني ويشد عليا ويخليني أخسر شوية حاجات، ده علشان ما يخسرنيش. فممكن أخسر حاجات أحسن من أني أخسر نفسي. أكبر عقاب ليك وليا مش أن ربنا يأدبنا، لكن ربنا يسيبنا في سككنا اللي احنا بنختارها اللي تؤدي بينا لخسارة ودمار. الله بيأدبنا لأنه بيصر بينا، لأنه بيحبنا. ما تزعلش منه لو كان بيأدبك أو بيوبخك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيك عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة في برنامج آية وفكرة على راديو الحياة الأفضل. ربنا عايز يقول لك كلام جديد وإعلان جديد من إيده. الآية بتاعتنا النهاردة في حزقيال صح 37 يقول: كانت علي يد الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظام، وأمرني عليها من حولها وإذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذ هي يابسة جدا. وراح ربنا سأل حزقيال سؤال: أتحيا هذه العظام؟ حقيقة سؤال صعب جدا جدا. ربنا خده عند وادي العظام، وعلى فكرة وادي العظام ده غير المدافن. المدافن اللي بيموت موتة طبيعية يروحوا يدفنوه في المدافن ويكرموه ويعملوا له جنازة. بس زمان كانت الحروب، القوي بيحارب الضعيف ويأكلوا الضعيف، كان يخش مدينة يقتلوا اللي فيها وبعدين ياخدوا الجثث دي ويرموها في حتة وادي منخفض قوي اسمه وادي العظام. ممكن يقتلوا 10,000، يقتلوا 20,000، يقتلوا 100,000، وبعدين كل اللي في المدينة يرموهم في وادي العظام. تبتدي الشمس تضرب في الجثث دي لحد ما تحلل وتحول لعظام وهياكل عظمية. فربنا خد حزقيال عند القتلة دول، راح سأله سؤال: ايه رأيك يا حزقيال في اللي انت شايفه؟ قال له: عظام كتير قوي يا رب، كثيرة جدا. بعدين يقول له: يابسة جدا. قال له: طب اسألك سؤال، اتحيا هذه العظام؟ حقيقة حزقيال اتحط في مأزق. ممكن يقول له ربنا: تحيا العظام، وربنا يقول له: انت مش شايفها ناشفة ازاي؟ وممكن يقول له ربنا: لا تحيا العظام. فيقول له: فين ايمانك يا حزقيال؟ حزقيال حب يتشاطر على ربنا، فرح قال له: انت تعلم. بلغتنا العربية الدرجة: الله اعلم. انت عايز تقومها قومها، مش عايز تقومها ما تقومهاش. فربنا بدأ يقول لحزقيال حاجة رهيبة جدا: تنبأ على هذه العظام، واللي انت هتقوله انا هعمله. ان قلت تحيا تحيا، وان قلت لا تحيا يبقى لا تحيا. وبدأ حزقيال ينادى على العظام: أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، لأنه هكذا قال السيد الرب. وبدأ يتكلم مع العظام يقول: وبينما أنا أتنبأ كان صوت وإذ رعش، فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه. بدأ ربنا يرعش العظام اليابسة. بس الجميل أنه بعد كده يقول: وقامت على أقدامها جيش عظيم جدا جدا. ليه جدا جدا؟ لأنه لما راح حزقيال كانت العظام يابسة جدا وكثيرة جدا، فلما ربنا عمل معجزة عملها جدا جدا. لو انت حالك صعب جدا ربنا هيتمجد جدا، بس لو صعب جدا جدا يبقى ربنا هيتمجد جدا جدا. طب لو صعب جدا جدا جدا يبقى ربنا هيتمجد جدا جدا جدا. وربنا عايز يقول حاجة: بمقدار صعوبة اللي بتكتس فيه وبمقدار العظام ما هيبسه، بمقدار المجد اللي ربنا هيعمله. انا نفسي اقول لك سؤال: ايه العظام اللي عندك في حياتك؟ والعظام اللي فقدت فيها الامل؟ عشان ربنا هيسألك سؤال بعد شوية يقول لك: اتحيا هذه العظام؟ لو قلت لا تحيا انت وايمانك، بس لو قلت تحيا هذه العظام ربنا يقول لك: طب تنبأ. تنبأ على الزوج، على الزوجة، على الولاد، على الاصدقاء، على خدمتك، على العظام اليابسة اللي عندك واللي فقدت فيه الامل، لان ربنا ناوي يعمل حاجة جديدة. بس انت تنبأ، تقدر تتنبأ النهاردة نبوة كده غير الواقع؟ حزقيال شاف يابسة جدا، مفيش فايدة. يقولك الموضوع يابس على آخر، الموضوع جايب آخره، مين يقدر يقوم العظام دي؟ بس اللي ميت قوي في حياتك واللي يابس قوي واللي بيه كتير قوي ربنا يعمل منه جيش عظيم جدا جدا. صلي ليك النهاردة ربنا يطلق نبوات. عارف الجزء الأول في حزقيال 37 يقول كده إنه سبع مرات: تنبأت وقال لي تنبأ، وتنبأت كما أمرت. كانوا عايز يقول اللي قلته ربنا عمله، اللي قلته ربنا عمله. أصلي ليك من كل قلبي تتنبأ على كل يابس وعلى كل حال صعبة عندك، وربنا يعمل معك أمر عظيم، واللي انت هتقوله وتجزمه قدام ربنا بإيمان وثقة هو اللي ربنا هيعمله. أصلي ليك ولبيتك وكل ما تمتد إليه يديك تكون في اسم المسيح مملوء بالحياة، وتقول كده: لا أموت بل أحيا وأحدث بجميع عجائبك. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

الشغل أو العمل هو حاجة بتاخد جزء كبير أو من وقتنا. واحد من ضمن المفاهيم الغلط اللي بنتعامل بيها مع الشغل بتاعنا إن أنا أشتغل على قد فلوسهم، يعني أنا هشتغل بالمجهود المتناسب مع العائد المادي اللي برجع لي من الشغل. السؤال اللي هنسأله النهاردة، هل هذا المبدأ متوافق مع كلمة الله؟ تعالوا نعرف سليمان قال لنا إيه في سفر الجامعة.

سليمان بيتكلم عن الشغل على أنه امتياز مش موجود للأموات. يمكن لو جيت قلت لك قول لي إيه الميزة الموجودة في الشغل هتقعد تفكر وتقول حاجات كتير قوي، لكن سليمان قال حاجة أن الشغل ميزة تعني أنك حي. الشغل حاجة بتقول لي أنك لسه حي مش ميت. بيقول الكلام ده بوضوح جدا في جامعة 9-10، بيقول كده: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك، لأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهوية التي أنت ذاهب إليها. سليمان بيقول الشغل هو امتياز للأحياء. طول ما أنت حي أنت عندك هذا الامتياز، مفيش حد ميت عنده شغل. ما ينفعش نقول المرحوم حاليا شغال إيه لأنه خلاص ميت. سليمان بيتكلم عن الشغل، بيقول كده: كل حاجة تيجي تحت إيدك عشان تشتغلها اعملها بكل قوة عندك، كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. يعني إيه؟ كل فرصة هتيجي قدامك، كل تاسك، كل مهمة صغيرة أو كبيرة، كل حاجة تعملها في بيتك، في شغلك، في خدمتك، مع أسرتك، اعملها بأقصى طاقة متاحة عندك. دي حاجة من الحاجات اللي بتحسسك إن في متعة في الشغل بتاعك، إنك تشتغل الحاجة بكل قوتك، بكل حاجة متاحة عندك. دي وصية كتابية: كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. من فضلك وقف شغل بارتخاء، وقف شغل بأنك بتخلص الحاجة كده وخلاص، أو أنك بتحاول تقلل المجهود اللي بتبذله. آه صحيح، في حكمة في أنك تبذل مجهودك بطريقة منظمة وأنك ما تضيعش مجهودك على الفاضي، ودي كلها وصايا كتابية، لكن في نفس الوقت هل أنت بتبذل أقصى طاقة عندك وأقصى تفكير وأقصى قوة في كل شغل بيتحط قدامك؟ دي ضمن الحاجات اللي سليمان بيوصينا بيها في سفر الجامعة. طول ما أنت عايش في هذه الحياة اشتغل كل شغل بيجي قدامك بقوة ونشاط. التحديات الموجودة قدامنا كل يوم هي ان انا اشتغل شغلي وخلاص، لكن في كل مرة بتتحط قدام شغلك، في كل مرة بتتحط قدام المهمات حتى لو كانت بسيطة موجودة في البيت عندك، افتكر انه امتياز انك تشتغل يعني انك لسه حي، لسه موجود في مدة ايام حياتك. عشان كده اعمل المتاح قدامك بقوة. دي دعوة واضحة من سليمان لينا في سفر الجامعة ان احنا نشتغل بنشاط بلا تكاسل، بلا تضييع وقت وتضييع طاقة. لازم أكون مركز في اللي أنا بشتغله. افتكر كويس جدا النص ساعة اللي هتقضيها في شغلك هي كده كده هتخلص. عشان كده بعد ما تخلص اسأل نفسك: هل أنا اشتغلت بكل طاقة متاحة عندي في النص ساعة دي؟ هل طلعت بنتائج مطلوبة؟ ممكن تكون الحياة مش عادلة في التقييمات وأنظمة الشغل اللي احنا موجودين فيها ما تديناش حقنا بالكامل، لكن افتكر إن المسؤولية اللي احنا مسؤولين عنها أساسا هي من الله. انت تعينت في المكان ده مش لانك ممتاز، ممكن يكون ده من ضمن الاسباب، لكن لان الله اراد كده. عشان كده قدام كل شغل بتتحط فيه اشتغل شغلك بقوه، اعمل المتاح لديك بكل قوه، وافتكر كل ما تجده يدك كل حاجه تيجي تحت ايدك تشتغلها اعملها بكل قوتك، لان دي جزء من الامانه بتاعتنا لله في مده ايام حياتنا. سليمان في سفر الجامعة بيشجعنا أننا نعيش حياتنا بفرح ونشتغل بإخلاص ونستغل وقتنا وطاقتنا على الأرض بكل أمانة، لأن هي دي الفرصة الوحيدة لنا أن احنا نشتغل، لأنه مفيش شغل بعد انتهاء مدة أيام حياتنا. عشان كده تعالوا النهاردة نفكر ونبص لنفس الشغلانة اللي بنشتغلها كل يوم بطريقة مختلفة. هل أنا ببذل كل مجهود عندي وطاقة وبشتغل بأمانة في الشغل المتاح قدامي؟ لأن هي دي الطريقة اللي نشتغل بيها بأمانة في مدة أيام حياتنا.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

على يوسف، الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، لا مش الناس اللي كانوا بيتمنوا له الشر، ده اخواته، ده أقرب الناس اللي كانوا ليه، كانوا بيتمنوا له الشر وكانوا بيتمنوا له الموت. ويمشي يوسف في الرحلة زي ما كنا بنرنم كده، وأعتقد يعني كان ماشيها لغاية الآخر وكان مستني. عارفين ليه؟ إيه اللي يثبت ده؟ إنه كان شاب صغير مرمي مطرود من عيلته في أرض غريبة، يقدر يعمل اللي هو عايزه وبدون أي إلقاء اللوم عليه ولا أي حد يقدر يلومه. شاب صغير متغرب، والشباب اللي بيسمعوني اللي في الغربة، شاب صغير متغرب لكنه كان بيعيش بالأمانة، كان بيعيش بالأمانة. عرفنا منين كيف أصنع هذا الشر العظيم؟ وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله، وأخطئ إلى الله. فضل ماسك نفسه، فضل ماشي مع الرب الرحلة وهو عبد. طب وهو مترقي في بيت الملك، في بيت فوتيفار، وهو مترقي يعني هو اللي كان الكبير على كل البيت. يمكن كان في ناس أكبر منه سنا، عبيد أكبر منه سنا، لكنه كان هو الكبير عليهم. فضل ماشي وماشي بالأمانة. لم ترى عين إلها غيرك، لم ترى عين، ما شفناش زيك يا رب يصنع لمنتظريه. من سواك يتراءى في الأتون، في الأتون وفي جب الأسود وفي البير، في بيت فوتيفار، في السجن. من ينير القفرة إن حل الظلام بلهيب حب في صورة عمود. الله الله الله،

0: واحنا مكملين في رحلة يوسف او في الرحلة مع يوسف. طلع من السجن يوسف وكان بمشيئة من الرب. واول ما طلع وفسر الاحلام، انا عارف ان معظمنا عارف قصة يوسف، واول ما طلع وفسر الاحلام لفرعون قال لفرعون كده، يقول كده في تكوين، سفر التكوين صح 41 وعدد 33، يقول يوسف بيقول لفرعون: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في 7 سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنة الجيدة والقادمة. وبيحكي ليوسف لفرعون يعمل إيه. ففرعون عدد 37: فحسن الكلام في عيني فرعون وفي عيون جميع عبيده، يعني كل الناس اللي واقفة وفرعون. الله، إيه الجمال ده، إيه الكلام الحلو ده. اسمع بقى الشهادة لما تيجي، اسمع بقى الشهادة لما تيجي من الغريب، اسمع بقى الشهادة الحلوة لما الناس يرون وينظرون فيمجدوا أبانا الذي في السماوات. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ده مين اللي بيتكلم؟ ده مش يعقوب، ده مش الأسباط، ده فرعون ملك وثني بيقول الكلام ده. هل نجد مثل هذا، ويتكلم عن يوسف، رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله. شايفين، شايفين الجمال، شايفين الجمال، مش أنت اللي شاطر يا يوسف. بعدما أعلمك الله كل هذا، ليس بصيرا وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. شهادة فرعون عن يوسف إن الله هو اللي أعلمك، الله هو اللي عرفك، الله هو اللي أبصر، الله هو اللي قالك. يا سلام يا سلام يا سلام على التكريم لما يجي من الغريب، لما التكريم يجي. وعايز أقول النهاردة لكل واحد بيشتغل بالأمانة في شغله، عايز أقول لكل واحدة حاسة بالظلم وهي في شغلها، خليكي زي يوسف، ارعي الأمانة، امشي بالأمانة، وفي وقته المظبوط، وفي وقته المظبوط. لأن زي التنيمة اللي جاية ما بتقول: بالحكمة أنت وحدك ماسك زمام الأمر. في وقته المظبوط هيرفع شأنك، هيعليكي، هيرفع راسك، هيخلي الشهادة تيجي من الغريب، حتى لو كان رئيسك في العمل، رئيسك في الشغل. لكن امشي بالأمانة ويمشي زي ما كان يوسف ماشي.
1: بالحكمة انت وحدك ماسك زمام الأمر، كل الخيوط في يدك وأمين بطول.
0: قول معايا الكلام ده كمان مرة:
1: بالحكمة انت وحدك

مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. انتظارا انتظرت الإله، انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأتي وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي. الكلام ده ليك النهاردة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا كثيرون، زي ما كان بيتقال عن يوسف، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. وإحنا بنختم وقتنا وفترتنا بنقول لك يا رب شكرا، بنقول لك يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. بنسبحك، بنمجدك، بنكرمك في حياتنا، فالناس يشوفونا، مش يسمعوا تسبيحاتنا، مش يسمعوا كلماتنا، لكن يشوفونا إحنا التسبحة، يشوفونا إحنا الترنيمة، يشوفونا إحنا فيعظموك، يشوفونا إحنا. أنتم رسالة الله المقروءة لجميع الناس. بصلي بركة لشعبك في كل مكان يا رب. أي حد بيسمعنا دلوقتي قادر أنك تخرجه من ظروفه الصعبة وتمشيه على مرتفعاته، قادر تخرجه من ظروفه اللي متعنده وتجعل قدميه كالأيائل وتخليه يفرح ويبتهج بالرب، بإله خلاصه. بارك لشعبك باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي يغفر الذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. إيه موضوع الغفران ده؟ أنا ممكن أفهم إني لما أكسر كوباية في البيت وأعتذر لأهلي يسامحوني لأنها حاجة بسيطة وفي كوبايات تانية كتير، وكمان أنا بنتهم وبيحبوني، ولما بعمل حاجة غلط ممكن يسامحوني عادي برضو، كمان أنا اعتذرت. لكن إني أسامح واحد أخذ حقي وظلمني وتسبب في أذيتي في شغلي أو في سكني أو غشني أو سرقني وأسامحه من غير حتى ما يعتذر وحتى يكلف نفسه ويشوف الضرر اللي وقع عليا، إني أسامح حد اتنمر عليا وقعدت سنين حاسة بكسرة ووجع وخوف، ده شيء مش قادرة أفهمه أو أستوعبه. إزاي يعني؟ هل ربنا بيحط لي شرط علشان يغفر لي؟ ولا هو بيحط نفسه كأب بيعرف وبيحس باللي بيحصل وعايز يعلمني إني أغفر؟ إيه رأيك؟ وإيه رأيك؟ لما دخلت سوق العمل وأنا في أوائل العشرينات كده، موضوع الغفران ده كان بالنسبة لي يعني غريب شوية. بالعكس، اتعلمت إنه عين بعين والسن بسن والبادي أظلم، وفهمت إنه موضوع الميل التاني وإنه سامح يا سامح ده كلام كيوت وبيتقال في مدارس الأحد أو ماما نجوى بتعلمه لنا أو بيتقال للضعيف. وفعلا أدركت الواقع العملي إنه الكلام ده مش هنا. لكن حصل حاجة غريبة بعد كام سنة كده، الناس اللي ناجحين ووصلوا لأماكن مرموقة اكتشفت إن هما مش بيستعملوا مبدأ عين بعين، اكتشفت إن هما بيستعملوا مبدأ إن إحنا نسامح الآخرين. الموضوع وصل إني لقيت مقالات طويلة عريضة وأبحاث وحوارات كتيرة قوي تتكلم عن إن النجاح في الحياة العملية مرتبط بالغفران. إيه ده؟ أنتوا طلعتوا يا جماعة بتتكلموا في كلام روحاني ولا إيه الحكاية؟ الناس دي بتشتغل في مجال الخدمات البنكية، في مجال شركات كبيرة زي مثلا جوجل وزي لينكد إن، أمازون، سيسكو، مدراء كبار بيطبقوا فكر المسيح. إيه الموضوع ده؟ أنا بصراحة اتفاجئت. إزاي وصية المسيح متطابقة مع قادة ورؤساء ومدراء لشركات كبيرة جدا، شركات عالمية كمان؟ كانوا بيتكلموا إن الغفران بيكون للناس القريبة أولا زي الأهل والأصحاب والأقارب، ثم للغريب أو حتى لو وصل للعدو. طبعا إحنا كمسيحيين كلمة عدو دي ما بنستعملهاش، بس مثلا ممكن حد يكون ما بيحبنيش أو عاملني وحش. طبعا الكلام ده مطابق جدا لتصرفات المسيح على الصليب لما قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. الناس دي بتقول إنه أي مرارة أو اضطرار لألم أو لظروف أو مواقف قديمة من شخص بعيد أو قريب جرحني، المرارة دي هتجرفني لورا وهتكون سبب فشلي وتقهقري في السلم الوظيفي. طبعا قعدت مدة أفكر إنه إزاي الناس اللي في عالم البيزنس عندها غفران، وإزاي إن الغفران ده ممكن يرجعهم لورا. الموضوع ده خدني في حتة تانية خالص وخلاني أفكر هما يقصدوا إيه. اكتشفت إنه يقصدوا إن أنت لما بتغفرش لحد زميلك في الشغل أو حد بتشتغل معاه، ده وقت ومجهود بتضيعه بدل ما تنجز أكتر وتكبر في شغلك وتتعلم. تصدقوا إنه في عالم المال أو في البيزنس بيفكروا كده؟ طب إيش حال في العالم الروحي؟ يعني أنا لو شلت من أهلي ومن أصحابي من الناس اللي حواليا والناس اللي اتنمروا عليا على شكلي، على كلامي، على تصرفاتي، يا ترى إيه اللي هيحصل لي؟ يا ترى هقدر أستمتع بغفران المسيح ليا؟ يا ترى هيكون عندي سلام وأقدر أنزل وأختم الناس؟ يا ترى أصلاً هقدر أنمو في النعمة؟ الإجابة طبعاً لأ. عشان كده أنا بدعوكي وبدعوك تكتبوا في ورقة كده أسماء ثلاث أشخاص أزوك أو ضروك في حياتي، وتحطهم قدامك في ورقة وترفع قلبك معايا ونصلي مع بعض. أبويا السماوي، أنا طالبة منك إنك تفهمني وأنا بكلمك في الموضوع ده. أنت عارف إنه صعب قوي إن أنا أقدر أسامح أو أقدر أغفر، لكن أنا مصدقة إنك قادر إنك تديني
النعمة دي والبركة دي، قادر إنك تنزع قلبي الحجري وتديني قلب لحمي. يا رب أنا لسه تعبانة من فلان وفلان، لكن برفع قلبي وبرفع إيدي وبعبر لك عن ضيقي وبحطهم تحت صليب، بقول لك شيل عني الوجع ده والألم ده. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وضيع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. شيل عني يا رب الوجع ده، وشيل عني التعب ده، واديني ان انا اقدر اخرج من القعدة دي معاك وانا قلبي صافي. ساعدني يا رب وارفع عني الامر ده، اديني محبة وغفران عشان اتمثل بيك ناحية الناس اللي تعبوني دول. امين.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت إله الرحيم، رؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة. نبصلي يا رب أنه رحمتك يا رب يختبرها الكل، كل اللي بعيد عنك يعرفك، كل اللي مش قادر يختبر محبتك يا رب يكون بيختبرها. أشكرك لأنك أنت بتدور على كل حد فينا، في بيوتنا بتوصل لنا بكلمتك علشان يا رب أن نقرب منك أكتر وأكتر. أنت اللي بتدور علينا دايما، مش إحنا اللي بندور عليك. سامحنا على بعدنا وعلى عمرنا اللي بنضيعه كتير بعيد عنك. الأيام اللي جاية عايزينك تبقى أنت الملك والسيد على حياتنا، عايزينك تبقى أنت القائد وأنت المرشد لحياتنا. حياتنا تبقى ملك ليك وتبقى أنت هدفها وغرضها الوحيد، لأنك فعلا الإله الأمين المحب. شكرا يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 66 لإمام المغنين، تسبيحة، مزمور.
3: اهتفي لله يا كل الأرض، رنموا بمجد اسمه، اجعلوا تسبيحه ممجدا. قولوا لله ما أهيب أعمالك، من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك. كل الأرض تسجد لك وترنم لك، ترنم لاسمك. هلم انظروا أعمال الله، فعله المرهب نحو بني آدم. حول البحر إلى يبس، وفي النهر عبروا بالرجل. هناك فرحنا به، متسلط بقوته إلى الدهر. عيناه تراقبان الأمم، المتمردون لا يرفعون أنفسهم. باركوا إلهنا أيها الشعوب، وسمعوا صوت تسبيحه. الجاعل أنفسنا في الحياة، ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت أناسا على رؤوسنا. دخلنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. أدخل إلى بيتك بمحرقات، وفيك نذوري التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي. أصعد لك محرقات سمينة مع بخور كباش، أقدم بقرا مع طيوس. هلما اسمعوا فأخبركم يا كل الخائفين الله بما صنع لنفسي. صرخت إليه بفمي وتبجيل على لساني، إن راعيت إثماً في قلبي لا يستمع لي الرب. لكن قد سمع الله، أصغى إلى صوت صلاتي. مبارك الله الذي لم يبعد صلاتي ولا رحمته عني.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعبداتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا يا رب لكن لاسمك.

انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامه ومجد ليك تنتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق وعز

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم. الخوف هو السجن اللي ملوش قضبان، لكن جدرانه بتخنق الروح. بنخاف من بكرة، من المرض، من الفقد، أو حتى من كلام الناس. الخوف بيشل خطواتنا، بيخلينا نعيش نص حياة، حتى بيخلينا ناخد قرارات غلط. لكن النهاردة في نور بيخترق عتمة خوفك، نور المحبة الكاملة، نور هيخرجك من زنزانة القلق. الكتاب بيقول: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. أحياناً الخوف بيسيطر على قلوبنا، خوف من الرفض، خوف من الوحدة، أو خوف إن مفيش حد يحبنا. لكن الحق بناخده بس من الكتاب المقدس. الحق بيقول إن الله موجود معانا، بيحبنا بلا شروط، قلبه مليان رحمة تجاهنا. الحب ده بيحرر قلبك وبيملاه بالأمان بدل الخوف، بيخليك تخرج من سجن قلقك. نور المسيح هو اللي هينور ظلمة قلقنا. ظلمتنا هي وهم الوحدة وسط العاصفة أو المشاكل، بنحس إن كل حاجة خارجة عن سيطرتنا فبننهار. لكن نور المسيح بيكشف لينا حقيقة تانية: أنت مش لوحدك، هو معاك. أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، ده كلامه وهو ده الحق. لآخر يوم من عمرك هو معاك، بيعولك، وحياتك مش في إيد الصدفة، ده في إيد قوية وحنونة جدا. لما بتدرك الحقيقة دي وإنك محبوب من ضابط الكل، الخوف بيفقد سلطانه عليك. أنت مش محتاج تأمن بكرة، أنت محتاج تثق في اللي في إيده بكرة. الخوف مش بس شعور، ده كلبش، قيد بيمنعك تاخد قرار أو تعيش بجرأة. لكن يسوع بيجي النهاردة زي ما جه للتلاميذ في نص البحر والريح شديدة والبحر هايج، وبيقولك: ما تخافش، أنا هو، أنا موجود في حياتك، دفت عمرك، دفت مستقبلك في إيدي. حضوره مش بيلغي العاصفة فورا، لكنه بيلغي تأثيرها المرعب على قلبك. صدق يا صديقي، المحبة دي هي شبكة الأمان اللي تحت رجليك. في يشوع 9 كلمة ربنا بتقول: لا تخف ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. عايز أقولك الخوف شعور طبيعي، لكنه مش بيحدد مصيرك، لأن الرب معانا في كل خطوة. حضوره بيرفع قلقنا وبيقوي قلبنا. محبة الله بتمنحنا ثقة ثابتة حتى عندما تبدو الحياة صعبة. اسأل نفسك: إيه هو نوع الخوف اللي بيشدني بعيد وبيبعدني بعيد عن ربنا؟ هتعرف إيه السبب وهتعرف نوع الخوف. صلي بصوتك الداخلي كده وقوله: يا رب،
أنا بسلمك خوفي ده، خوفي ده ليك في إيديك، واثق إنك معايا وهتعمل فيا. كلمة ربنا بتقولك تاني: إذ لم نأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني. وده كان في رومية 8. أنت مش عبد للظروف ولا عبد لمخاوفك، أنت ابن لملك الملوك. صدقني الخوف بيكذب علينا، بيقول لنا كلام كله غلط، لكن حق ربنا هو الحقيقة الوحيدة. حتى لو حسيت بالوحدة أو بالخوف ده طبيعي، لكن أنا بفكرك إن الرب قريب، الرب قريب لمن يدعوه. هو بيعرف مخاوفك، وهو عايز يملاك بالطمأنينة. ده اللي على قلبه ليك، هو عايز يملاك بيها. خليك بس متاح. الله لا يترك الإنسان وحيد، وحضوره يدي قلبك سلام داخلي. يوحنا 27 بتقول: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هو ده كلام ربنا ليك، احفظه في قلبك، صدقه، ثق فيه. هو يديك طبيعة جديدة، يديك قوة، لأن هو قال: بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. السلام الحقيقي بيبدأ لما بنسلم خوفنا لربنا، بنقبل محبته، ونصدق إن عمرها ما هتفشل فينا. المسيح يبدد الخوف ويملى القلب بالطمأنينة والثقة بإننا محبوبين. رسالتك النهاردة: لو الخوف خبط على باب قلبك، ابعت المحبة تفتح الباب. وصلي معايا وقول: يا رب يسوع، بفتح قلبي ليك النهاردة، بسلمك كل مخاوفي اللي كبلتني سنين وسنين، خوفي من مجهول، من الضعف، ومن بكرة. املاني بمحبتك اللي بتطرد الخوف لبرة. افتح عيني علشان أشوفك حاضر في وسط العاصفة. يا رب أنت قلت: لا تخف لأني معك. أنا النهاردة بتمسك بالوعد ده. اديني قلب مطمن ينام في حضنك بكل سلام. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. كان بقالي الأيام دي كام يوم بعافر وأنا مش عارفة أقعد مع ربنا، فكنت جاية أقول له يا رب متضايقة، بتضايق لما بلاقي أيام بتعدي كده وأنا مش عارفة أقعد معاك ومش عارفة ده بيحصل ليه، لكن بشكرك إني قاعدة النهاردة وهقابلك وهشوفك وهفرح بيك وهتفرح بيا يا أبويا. بعلن حماية الدم عليا دلوقتي على كل حتة فيا، ذهني يمتلك منك، ولا حاجة تسكن فيا مش بتاعتك، أفكاري تتغسل بالدم في محضرك، لا فكر فيه أنانية ولا تحزب ولا تعصب ولا كبرية ولا بر ذاتي ولا صغر نفس ولا غيرة ولا إدانة ولا شكاية ولا تصلب رأي، اللي منك بس هو اللي يكون فيا. فكر المسيح المتواضع المحب المتفهم الحكيم المتحنن اللي شايف كويس قوي، المشجع الوديع اللي بيقدم الآخرين، الواثق في إلهه وفي نفسه، فكره هو اللي يملاني. فرغني دلوقتي من أي حاجات أو أفكار اترمت عليا الوقت اللي فات وإبليس ركب عليها، بتخلى عن كل حاجة ممكن تفصلني عنك دلوقتي أو تحرمني أني أشوفك على حقيقتك واستقبل قلبك ليا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي ما تستغربيش أن فكرك يكون مختلف وسط الجماعة، أنا عايزك دايماً تعرفي تختاري، تفكري إزاي وتقرري إيه، حتى لو كل اللي حواليكي رايحين في اتجاه معين تقدري أنت تستقبلي أمر مختلف وتحسي بشيء غير الباقيين. وده مش عيب ومش غلط، الوقت هيفهمك حاجات وأمور يمكن تكون غايبة عن المشهد دلوقتي. واللي عايز أقوله ليكم لأولادي كلهم إن في منكم بيختار في الأمور اللي ليه علاقة بيا إنه يركن ذهنه وعقله ويتحرك بس بحسب مشاعره وأحاسيسه. المشاعر مهمة جدا، لكن كمان العقل والذهن والتفكير في الأمر وإعادة تدويره جواكم برضه مهم جدا. فحصك للكتاب ومراجعة اللي جواك ده مع الكلمة، توقيته في حياتك وحياة اللي حواليك، كل دي أمور مهمة جدا تحتاج ذهن متيقظ وواعي وفاهم هو بيعمل إيه، ومتوافق كمان مع فكر الروح القدس. أنا مش عايز أغيب عقولكم، أنا عايز أجدد ذهنكم فيقدر يفكر صح ويصدق في الأمور الصح ويستنى كمان التوقيت الصح، حتى لو مشاعره بتزقه لحاجة تانية أو حاسة بطريقة مختلفة. المشاعر بتتأثر بسهولة قوي، ممكن التأثير ده ما يكونش في محله، فخد بالك. محتاج تمتحن مشاعرك دي جاية منين وإيه الدوافع اللي وراها. مش دايما مشاعرك هتاخدك للسكة الغلط، لكن برضو مش دايما هتاخدك للسكة الصح، فخد بالك. خرج مشاعرك واللي انت حاسه تجاه الأمور واتكلم عنه جواك، ودي فرصة كاملة لذهنك انه يسألك أسئلة تقود لقرار واعي صحيح. امتحن نفسك في نور الروح القدس والحق اللي بين ايديك. في رسالة تسالونيكي الأولى أصحاح 5 وعدد 19 بيقول الكلمات دي: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: لا تعيقوا عمل الروح، لا تستهينوا بالنبوات، بل امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. ما تمتحنش الأمور بمشاعرك واللي انت حاسه واللي متأثر بيه في الوقت ده، ذهنك هو اللي يمتحن الأمور، مش انت مرتاح تعمل ايه، لأن مش دايما الراحة علامة إيجابية تزقك للقرار الصح. مرات الصح والحق اللي هتعمله بيكون مكلف ومتعب، فتلاقي نفسك ومشاعرك شدك لتحت ومتقلة ومش عارف ترتاح للآخر، مع إن اللي هتعمله هو الصح والصح جدا. يسوع وهو رايح للصليب في جثيماني قال الكلمات دي في متى أصحاح 6 وعدد 36 من الترجمة المبسطة بيقولها كده: حينئذ ذهب معهم إلى مكان يدعى جثيماني، وقال للتلاميذ: اجلسوا هنا بينما أذهب إلى هناك لأصلي. وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يشعر بالحزن والانزعاج، ثم قال لهم: حزني شديد جدا حتى أنه يكاد يقتلني، ابقوا هنا واسهروا معي. لكنه كان عارف إيه اللي لازم يعمله بالرغم من كل مشاعره. قال عن الصليب قبل كده: لهذا أتيت. خد مشاعره وجيبيها قدام أبوه السماوي، وسكب قلبه في محضره، واستقبل قوة ومعونة للساعات اللي جاية عليه وعمل الصح. ما سابش روحه أبداً لفكر اللي حواليه ولنفسهم فيه واللي هم عايزينه منه. هو اللي يقول هو هيعمل إيه. هم كانوا عايزينه ملك يخلصهم من أعدائهم ويسدد احتياجاتهم ويشفي أمراضهم وبس. حتى خلاص نفوسهم ما كانش على بالهم. أنت تفضل عايش وسطنا، ملك لبلدنا وتسدد احتياجاتنا. لكن هو كان عارف كويس قوي إن خلاص نفوسهم الأبدي أهم ليهم بما لا يقاس من مجرد شفاء أمراض أو حتى إقامة موتى، لأن اللي قاموا ماتوا تاني، وإن ما كانوش قبلوا عمل المسيح على الصليب لأجلهم هيكون موتهم ده أبدي. عشان كده أنا بطالبكم تمتحنوا، اعملوا مجهود في الأمر ده. الاستسهال عدو حقيقي جدا، ممكن يخليك تعمل أمور مش لازم خالص تكون فيك، يخليك ماشي في الطيار السائد حواليك وتقول لنفسك: ما هم تلاقيهم فكروا وقتلوا الموضوع بحث، فيها ايه لما امشي معاهم؟ طب وانت وضعك ايه؟ دورك انت ايه؟ مش يمكن انا عايزك تعمل حاجة مختلفة او تزق الناس تفكر بطريقة مختلفة؟ حتى لو وصلت لنفس القناعة بعد امتحان الأمور، هتبقى عارف تدافع عن نفسك قدام نفسك قدام اي حد يسألك، عندك رد. أنا عايزكم صحيح جسد واحد، لكن في الجسد ده كل واحد بيعمل دوره، وهو ليه فكره الخاص، وعارف يسمع صوتي لحياته، وعارف يقف لوحده على أرض صلبة. صحيح كتفه في كتف أخوه، لكن ليه كينونته الخاصة ورأيه المبني على الحق اللي ماليه. كونوا أعضاء في جسد واحد، لكن كل عضو فيكم صاحي ومتيقظ وفاهم، مش متكاسل أو متهاون، فاهم وزناته وعارف دوره وبيعمله بكل أمانة، فكره متقد ومتجدد بروح المسيح، وعارف يحكم على الأمور في نور وإرشاد الروح القدس. أقول لكم تاني: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. آمين.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: نقف مع بعض هنرنم الترانيم الجاية واحنا بنطلب إن الله يعطينا نور ويكشف في قلوبنا الحق من المزور، ويكشف المخطط الإبليسي أننا لا نجهل أفكار رب. دانا سلطان أن احنا نعرف أفكاره ونواجه أفكاره وندوس عليه برجلينا. عايزين ندوس عليه برجلينا في البلاد دي ونعلن إيماننا به أنه إله مش بتاع التزوير ومش بتاع التزييف، إله بتاع الحق، إله بتاع الأبيض، إله بتاع النور. يا يسوع بنورك تنسبي كل العيون

واخدين بالكم من كلمة الحق والنور؟ الحق والنور. مهما حاول إبليس يكون سحابة من التشتيت، سحابة من إن الناس تزغول، ضباب بيخلق حوالينا، ضباب. لما بتتغير القيم وبتتغير المبادئ يتعذر التمييز والإصلاح. اشرق علينا بنورك يا رب، اشرق علينا بنورك، زيل الغمام، زيل العتامة اللي موجودة في الدنيا دي، زيل. عاوزين نعرف نميز، مش عاوزين نعيش في نوع من التخبط ونمشي واحنا مش عارفين رايحين فين. اشرق علينا.

بس انا عايزك ترفع ايدك بس كده وتقول له اشرق عليا، اشرق بنورك عليا، انا تايه، الدنيا عتمه، اشرق بنورك عليا وعلى بيتي، صلي من اجل بيتك، اشرق بنورك عليا وعلى عيالي اللي تايهين في اللخبطه اللي بيزغولهم ابليس وعمال يحط تعبيرات لطيفه لاشياء قبيحه ما ينفعش. الصح الصح ليكن كلامكم لا لا ونعم نعم. الدنيا واضحه، الدنيا واضحه. قول له يا رب اشرق بنورك علينا. الحاجه الاولانيه اللي انت عملتها في الدنيا، فقال الله ليكن نور فكان نور، بس بيحاول يعمل غمام، يحاول يعمل ابليس عتامه، لكن احنا عايزين النور، نور يفضل في بيوتنا. قول له كده، تعالى اشرق علينا، املى بيتي بالنور، املى بيتي بالنور. زمان لما جاء الرب يسوع والاسم اللي ليه اسم في الكينونه وليه اسم في الفانكشن وليه اسم ايضا جميل يدينا رجاء، قال لك اسمه ايه؟ قال لك اسمه عمانو، يعني ايه؟ يعني الله معنا، ها؟ والله والذي معنا اقوى من اللي علينا، مش كده؟ فالله معنا، ها انا معكم كل الايام والى، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر، مش كده؟ فعمانوئيل بيقول له ايه؟ بيقول له كلمه حقك، كلمه حقك، كلمه حقك،

أنا عايز بس أقول حاجة، عايز أقول حاجة للنقطة اللي قلناها في الأول، إن في صنفين بس في العالم، في صنفين بس، صنف أولاد الله، في أولاد إبليس. رب يسوع ما كسفش، قال لهم أنتم من أب هو إبليس ووصايا أبيكم تريدوا أن تفعلوا. ما عندوش هزار، هو عارف يمين وشمال. أنا النهاردة عاوز أقول لأي واحد ما كانش عارف إنه هو ابن إبليس، إنه النهاردة والآن يقدر، يقدر يكون ابن الله. النهاردة يدعوه ويقول له عايز أكون ابنك، عايز أكون ابنك. أنا بقالي سنين عايش ومش عارف أنا فين، بس أتريني في الحتة الضلمة. أنا عايز أكون ابنك، عاوز أقبلك في حياتي فتصير لي أب، ما بقاش يتيم في الدنيا وما بقاش عبد. الابن مش عبد، وساعتها أقدر أرنم وأقول له أنت أبويا.

اهلا بكل مستمعينا، مستمعي راديو الحياة الافضل، وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب 5 معاكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع اكتر 5 ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكم، عشان كده الترانيم دي كسبت معانا في التصفيات النهارده في توب 5. بفكركم بميعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل، ومن فضلكم لو في اي ترنيمه عجبتك او لمستك او حسيت انك عايز تسمعها تاني دوس لايك عشان يمكن الترنيمه دي تفوز معانا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب 5. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رند عريضة، وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمه فريق الحياه الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، وبفكركم لو في ترنيمه بتعجبك دوس لايك عشان يمكن تفوز معانا في التصفيات الاسبوع الجاي. الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ترنيمه حلوه قوي اسمها وسط خوفي، كتابه وتلحين الفريد وترنيم فريق الحياه الافضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم ان دايما بتكون ترنيمه وراها اختبار، والترنيمه دي يا جماعه وراها اختبار، ترنيمه حلوه جدا جدا، اشجعكم تسمعوها. لو اي حد حاسس انه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات، اشجعك تسمع الترنيمه دي. الترنيمه دي ليك النهارده. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. والتوب 5

ورجعنا لكم تاني يا جماعة، والمنافسة سخنة جدا دلوقتي. جي معادنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني، تنيمة خطيرة جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمة اسمها أنا لحبيبي، كتابة وتلحين منال سمير، وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعة فريق مميز جدا، هو في أمريكا وترانيمهم كلها مميزة، وأنا الحقيقة بحبهم جدا وبوجه لهم تحية من الراديو النهاردة. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم اخيرا، وجاءت اللحظه الحاسمه عشان نعرف ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. يا ترى ترنيمه ايه؟ ترنيمه حلوه جدا يا جماعه، والترنيمه دي متصدره معانا المشهد بقالها اسبوع. ترنيمه خطيره اسمها انا وارث، كتابه رد عريضه وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياه الافضل. والحقيقه الترنيمه دي انا دايما بقول عليها ترنيمه متكامله، ترنيمه فيها كل حاجه حلوه، يعني الاداء والتوزيع والتصوير وكل حاجه جميله. اشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمه انا وارث، من فضلك لو اول مره تسمع برنامج توب 5، انا بشجعك وانت بتسمع لو في ترنيمه عجبتك في الراديو على مدار الاسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمه دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا، في المسيح يسوع. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة من كلمة الله. سعيدة اكون بشاركك النهاردة في راديو الحياة الافضل بالآية اللي جاية. آية موجودة في سفر إشعياء إصحاح 54 وعدد 10، يقول فإن الجبال تزول والأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع، قال رحمك الرب. وكأنه عايز يقول كلام جميل، الجبال تتهد والأكام تتزعزع، بس سيدك هيفضل حاطط إحسانه رصيد ليك وليكي الوقت اللي جاي. يمكن مرات كتير يتهز إيمانك وانت بتعدي في حتة كده منحنى صخري صعب قوي، تقول هو فين ربنا؟ هو ربنا شايفني؟ ربنا عايز يطمنك النهاردة، يقولك ان الجبال تزول الأكام تتزعزع، أما إحساني فلا يذول عنك. تتهد الدنيا من حواليك والثوابت تتزعزع، لكن كل يوم جديد بيشرق على حياتك، ثق انه ربنا بيحط لك في حسابك إحسان جديد ورحمة جديدة ومكمل معاك الوقت اللي جاي. يمكن الوقت اللي فات قلت ربنا سابني، هو ربنا سابك هتقدر تكمل؟ ده هو مصدر حياتنا، يقول عنه المختبر به نحيا ونتحرك ونوجد. هو مصدر حياتنا. ربنا النهاردة بيشجعك وبيقولك اوعى في يوم من الايام تقول ربنا سابني. انا مرات كتير اقوم الصبح بدري وبعدين اول ما اشوف الشمس كده اقول للرب بشكرك لانك اضفت على حياتي يوم جديد عشان اكرمك ومجدك فيه. بس الحاجة الجميلة اقول لربنا بشكرك لانك انت اللي ماسكني مش انا اللي ماسكك. لو انا اللي ماسكك لما اضعف اسيب، لكن لو انت اللي ماسكني لما اضعف تشدني. فضلك النهاردة خلي ربنا هو اللي يمسك مش انت اللي تمسك. قول ربنا امسك بايدي كل يوم وارفعني من ضعف التقيل وخلينا اكمل معاك وعدي. وقول ربنا كده كل يوم جديد بستقبل احسان جديد ومعونة جديدة. وتقول كده مع ارميا انه من احسانات الرب ان انا لم نفنى، مراحمه لا تزول جديدة في كل صباح، كثيرة امانتك. امانتك كتير قوي قوي من نحونا. اوعى في يوم من الايام تقول ربنا انت سبتني، ارجع فكر فيها من تاني. لكن كل يوم قول ربنا خلينا اشوف احساناتك، وخلينا استقبل مراحمك كل يوم، وخليني اخد اللي لي على قلبك ورصيدي. ربنا بيحط لك كل يوم في رصيد حسابك بركة جديدة واحسان جديد ومعونة جديدة، بس انت عليك انك تمد ايدك وتاخد. عليك كل يوم قبل ما تنزل لشغلك وقبل ما تتحرك تعدي عليه وتقعد معاه كده وتقول لربنا انا جاي النهاردة اخد اللي لي عندك. اوعى تكون بتطلع لشغلك وللعالم وللمشغولية وللمطحنة اللي موجودة في العالم وانت مش واخد معونة. ربنا كل يوم الصبح بيقولك عد عليا، اقعد معايا وخد اللي ليك عندي، تاخد احسان جديد ومعونة جديدة ورحمة جديدة. اصلي ليك كل صباح في اسم المسيح ما تطلعش من بيتك الا وانت مسنود وانت متقوي وانت مليان بالقوة واثق في حسنات الرب ومرحمه انه مش هيسيبك تخط خطوة واحدة. وصلي ليك ولبيتك انه ربنا يسترك بستر خيمته، كن معاك كل الوقت ويغطيك بنعمته ورحمته. وإلى اللقاء والرب معاك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأت.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

ماذا لو كنت شاهد صامت في كنيسة؟ يا ترى هتشوف إيه؟ لو أنت في يوم من الأيام قعدت لمدة أسبوع كامل جوه الكنيسة، محدش شايفك، أنت مش بتتكلم، محدش عارف بوجودك، لكن بتسمع كل صلاة وبتشوف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتعمل، يا ترى هتشوف إيه؟ ده السؤال اللي سأله سليمان وفكر فيه لما راح الهيكل وفضل يراقب بصمت الناس بتعمل إيه؟ الناس بتتصرف إزاي في محضر الله؟

في جامعة 5:1 سليمان بيقول كده: احفظ قدمك حين تذهب إلى بيت الله، فالاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال لأنهم لا يبالون بفعل الشر. في ذبيحة هنا مذكورة اسمها ذبيحة الجهال. أنا عارف إن في ناس كتير قوي بتحب تدرس الذبايح في العهد القديم وأنواعها وأسمائها، لكن هنا في ذبيحة اسمها ذبيحة الجهال. سليمان ما قالناش مواصفاتها إيه، بتتعمل إزاي، إيه اللي بيتقدم قبل إيه، لكن اتكلم عن إنه في مبدأ اسمه ذبيحة الجهال. ذبيحة الجهال دي بتحصل لما حد بيدخل قدام محضر الله، لما بيدخل قدام الله شخصيا وبتدي يقدم ذبيحته، ويبقى فاكر إنه باللي بيقدمه الله بيستجيب، باللي بيقدمه الله بيرضى، وكأننا بنخش في تجارة: يا رب خد مني ذبيحة وبقى أنا كده عملت اللي عليا. وبتتحول العبادة من حاجة طالعة من القلب إلى تصرف جسدي ذهني عقلي بدون أي تفكير أو إحساس. في الزيارات المهمة لينا بنرتب الكلام. يمكن تكون فاكر الزيارة اللي رحت تقابل فيها حماك وأول مرة بتقوله يا عمي، وقعدت ترتب الكلام كذا مرة، أو في المرة اللي فكرت تقدم فيها لمراتك وقعدت تذاكر الكلام كويس قوي هتقول لها إيه، أو في انترفيو مهم خاص بالشغل، أو يمكن يكون ربنا سمح إنك تتكرم أو تقابل حد من المسؤولين في البلد، فبتبتدي ترتب الكلام اللي هتقوله وهتتكلم إزاي وهتعمل إيه. كل ما بتكون الزيارة مهمة والموقف مهم، كل ما بيكون ترتيباتنا المسبقة إحنا هنقول إيه ونعمل إيه وناخد إيه هدية معانا ونتصرف إزاي ونتكلم إزاي، ما بتكون بتفاصيل أكتر. فما بالكم إحنا داخلين قدام محضر ملك الملوك ورب الأرباب، إحنا داخلين قدام الله، فيا ترى بنتعامل مع هذا الموقف بنفس احترام وأهمية الزيارات المهمة والمقابلات المهمة في حياتنا؟ ده السؤال اللي وقف قدامه سليمان، واكتشف ان في ناس كتيرة قوي وهي داخلة الى بيت الله بتعمل ايه؟ بتقدم ذبايح وبتقدم وعود وبتقول كلام، لكن كلها تحت مبدأ ذبيحة الجهال. ليه سماها سليمان ذبيحة الجهال؟ لانه اللي قدمها قدم ذبيحة دون ان يسمع لله. سليمان بيقول كده: فالاستماع اقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وكأن الطاعة طاعة الله وسماع كلامه أهم بكتير جدا منك تقدم ذبيحة. سليمان بيقدم نصيحة مهمة قوي في الموضوع ده، بيقول إنه الاستماع أقرب من تقديم ذبيحة الجهال. وانت داخل محضر الله فكر انت هتقول ايه، فكر انت هتقدم ايه، وافتكر انك انت في محضر من يرى الظلام، في محضر الله الذي يرى خفايا القلب وأفكار النفس ويرى كل تفصيل حياتك. عشان كده وإحنا في محضر الله بشجعك إنك تقدم استماع وطاعة أفضل من ذبيحة الجهال. سفر الجامعة بيعلمنا نعمل إيه في مدة أيام الحياة. واحدة من أهم المقابلات اللي بنعملها تقريبا كل أسبوع أو يمكن كل يوم هي الدخول إلى محضر الله والوقوف أمامه، سواء في المخدع الشخصي أو أنت بتصلي في العيلة أو أنت بتصلي في الكنيسة. سليمان بيحط لنا قانون أساسي: من فضلك توقف عن تقديم ذبيحة الجهال. ده الوقت اللي تقدم فيه استماع، ده الوقت اللي تقدم فيه طاعة. أنا النهاردة بدعوك أنك وانت داخل الكنيسة المرة الجاية تقف على باب الكنيسة وتفكر أنت هتقول إيه، فكر انت داخل تعمل ايه. سيب كل ذبيحة جهال على باب الكنيسة وادخل، وتذكر ان الله يبحث عن قلب صادق وعن اذن تسمع ما يقوله.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور، واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

يا رب شكرا على عملك على الصليب، شكرا يا رب علشان حبيتنا وأخليت نفسك يا رب علشاننا. يا رب عايزين دايما نقرب منك يا رب ونعرفك أكتر، لأن أنت عملت كل ده علشان ترجعنا ليك تاني وتردنا ليك تاني. يا رب خلونا نصلي كده صلاة شخصية، قول يا رب أنا بسلمك حياتي، بسلمك كل تفصيلة، حتى لو كلمة دي سمعتها قبل كده كتير في كنيسة في اجتماعات، لكن مش شرط أبقى بنفذها فعلا في حياتي. قول يا رب النهاردة أنت ليك وحدك العبادة، ليك وحدك القيادة، مش لأي حاجة تاني في حياتي، مش الحاجات اللي أنا خايف منها، مش الحاجات اللي أنا خايف عليها، لكن أنت وحدك مركز حياتي، وأنت وحدك تستحق.

يا رب انت مستحق. تعال نقول مع بعض العدد الثالث وبنقوله لك انا بجملتي يا ملجئي وراحتي، اعطيك امالي الكبار، اعطيك ليلي والنهار، بديك قلبي يا رب كله.

يا رب انت مستحق يا رب، مستحق عمرنا ومستحق قلبنا، مستحق تسبيحنا ليك وحدك، السجود ليك وحدك، العبادة يا رب. علمنا كل يوم يا رب نقرب منك، كل يوم يا رب نعرفك أكتر يا رب. خلي دايما جوانا جوع وعطش يا رب للقعدة قدامك ولحضورك. فهمنا يا رب، فهمنا عمق المحبة يا رب اللي انت حبيتها لينا، وإنك تستاهل يا رب الحياة كلها. في اسم يسوع آمين.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق لحافظي عهده وشهادته.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها، وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي. بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا. بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا اب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. اشكرك يا رب. عايزه اراجع معانا كده المشهد او المثل بتاع الابن الضال. في حته كده لمساني قوي لما الاب قال لابنه: يا ابني انت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الايه دي او الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك. مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
2: المزمور 100، مزمور حمد.
3: اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب بفرح، ادخلوا إلى حضرته بترنم. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بحمد، دياره بالتسبيح، احمدوه، باركوا اسمه، لأن الرب صالح، إلى الأبد رحمته، وإلى دور فدور أمانته.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. أنا لوحدي، مفيش حد يساعدني، وبواجه أمور أصعب مني وخايف منها، ومش عارف أعمل إيه لوحدي. ياريت كان معايا ناس زي الباقيين تقف معايا تساعدني في المواجهة. افتح معايا كده القصة بتاعت النهاردة. نلاقي ملك أرام بعد جيش ضخم جداً وخيل ومركبات، وأحاط بالمدينة اللي فيها إليشع. طيب ويعمل إيه إليشع النبي في مواجهة جيش بيوصفه الكتاب المقدس في ملوك الثاني أصحاح 6 بأنه جيش ثقيل؟ ده حاجة صعبة جداً، وإليشع لوحده، هو والغلام اللي معاه. والحقيقة الغلام اللي معاه خادم رجل الله إليشع، لما شاف المنظر المخيف ده، منظر الجيش الثقيل، اترعب جدا وقال طب احنا هنعمل ايه قدام ده كله، احنا لوحدنا. وانا وانت ساعات بنواجه امور كبيرة قوي، امور صعبة قوي، حرب ضخمة، وبنحس نفسنا لوحدنا وخايفين قوي ومفيش حد يساعدنا. افتكر كده كلمات الترنيمة دي، لو كنت سمعتها قبل كده، بتقول اللي بتشوفه عينينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء. أيوة، اللي بتشوفه عينيك بطريقة طبيعية مش كل الحقيقة. وإليشع كان عارف ده كويس، عشان كده جاوب الغلام بتاعه وقال له لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. الذين معنا، مين اللي معنا دول؟ ده مفيش أي حد معانا. كمل إليشع وصلى وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. أنا محتاج ربنا يلمس عيني عشان أشوف ما وراء الرؤية الطبيعية، أشوف بعينين روحية، زي ما بيقول لنا الكتاب كده في إنجيل متى 13، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. أيوة، يا بخت اللي بيشوف صح وبيسمع صح. قل يا رب المس عيني عشان عايز أشوف رؤية صحيحة، رؤية تتعدى اللي أنا بشوفه في الطبيعي، رؤية تتعدى المنطق والعيان اللي أنا عايشه. يا رب إلمس ودنا عشان نسمع بوضوح اللي أنت عايزه واللي أنت بتقوله. نكمل مع بعض كده القصة، نلاقي إن ربنا فتح عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول إليشع. يعني ربنا هو اللي بيحارب، يعني أنت مش لوحدك، ده ربنا أرسل ليك خيل ومركبات سماوية من السماء. لما بتكون ماشي في مشيئة ربنا، ولما بتكون ماشي مع الطريق، حتى لو بتواجه حروب كبيرة، أمور حواليك بتحصرك وانت لوحدك ولوحدك تماما، سفر التثنية أصحاح 20 وعدد 4 بيقول لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. الرب هو اللي ماشي معاك، الرب هو اللي بيدافع عنك. اتشجع، انت مش لوحدك، مش مهم ما حواليكش ناس، ما فيش حد بيساعدك، ما فيش حد بيسندك، ما فيش حد بيوقف بيحارب معاك أو بيحارب عنك. قول له يا رب النهاردة افتح عيني عشان أشوف المركبات السماوية والخيل الإلهية اللي حواليا بتحميني، أيا كان الحصار الشيطاني المكثف اللي انت بتتعرض له، أيا كانت المشاكل من كل جهة، أيا كانت الظروف اللي انت فيها وانت شاعر بالضعف وشاعر بالوحدة. تمسك بالآية دي النهاردة، سفر زكريا أصحاح 2، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أنا يقول الرب أكون لها
سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. تمسك، أنت من أولاد الله؟ ساكن في ستر العلي؟ اتأكد أنك في ظل القدير تبيت. اتأكد أنه يحارب عنك ويحامي عنك. أشكرك، أشكرك من أجل مركبات النار، وأشكرك من أجل الخيل الإلهية، وأشكرك من أجل الحماية، وأشكرك من أجل أنه يسقط عن جانبي ألف وربوات عن يميني وإلي لا يقرب. أشكرك لأني أسكن في سترك، عشان كده ليا حماية خاصة. أنت تحامي عني، أنت تحارب عني، أيا كان التهديد، أيا كان الحصار الشيطاني، أيا كان الأمور اللي أنا بواجهها، أنا مش لوحدي، أنت معي. القدير يحامي عني ويحارب عني ويحميني وضامن حمايتي. أشكرك، أشكرك، أشكرك من أجل السكنة في ستر العلي، وأشكرك من أجل المركبات الإلهية اللي ضمن سلامتي وحمايتي. بكرة انتظرونا في خطوة جديدة ونقلة جديدة في الإيمان.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايماً بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضموني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بماضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده: مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لا ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة، لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، أنت مش وحيد، أنت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لأن اللي سندك أقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد آخره، جاء إلى خصته وخصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان أنت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، أنت مش مرفوض، أنت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس إنه متروك أو مش كفاية، تعال يا رب بحبك وغمره، ادينا أمان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقول له أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقول له الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة وتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عيني على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أظهرت. أيوة يا رب، افتح عيني على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايماً اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني كلام بقوله، من وداني إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، ايه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايما الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جدا، اول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز ايه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لا، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فككل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه، وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز. بس المهم، هو عايز؟ هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك، وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: في مزمور 150 بيقول: هللويا، سبحوا الله في قدسه، سبحوه في فلك قوته، سبحوه على قواته، سبحوه حسب كثرة عظمته، سبحوه بصوت الصور، سبحوه برباب وعود، سبحوه بدف ورقص، سبحوه بأوتار ومزمار، سبحوه بصنوق التصويت، وسبحوه بصنوق الهتاف. وكل نسمة فلتسبح الرب. أمين. والنهاردة يا رب جايين نرفع لك تسبيح من قلوبنا، تسبيح بالشكر وعرفان وامتنان، مديونين يا رب للحب ده اللي حفظنا كل أيام حياتنا إلى الآن، لم نفنى لسه النفس اللي طالع داخل يا رب، إلى الآن لسه منحس بالمعية والأبوية. أشكرك يسوع، بتستاهل منا كل تسبيح وكل سجود وكل كرامة. أمين. رح يعلى صوتنا مع بعض وإحنا بنسبح. أمين.

وسهلا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع أكتر 5 ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكوا عشان كده الترانيم دي كسبت معنا في التصفيات النهاردة في توب 5. بفكركم بمعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. ومن فضلكم لو في أي ترنيمة عجبتك أو لمستك أو حسيت إنك عايز تسمعها تاني دوس لايك عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب 5. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رند عريضة وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنيمه فريق الحياة الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه بتسمعوا توب 5 ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. يا جماعه المنافسه سخنه جدا، وبفكركم لو في ترنيمه بتعجبك دوس لايك عشان يمكن تفوز معانا في التصفيات الاسبوع الجاي. الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ترنيمه حلوه قوي اسمها وسط خوفي، كتابه وتلحين آل ألفريد وترنيم فريق الحياه الافضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم ان دايما بتكون الترنيمه وراها اختبار، والترنيمه دي يا جماعه وراها اختبار، ترنيمه حلوه جدا جدا اشجعكم تسمعوها. لو اي حد حاسس انه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات، اشجعك تسمع الترنيمه دي. الترنيمه دي ليك النهارده. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي، ونرجع تاني نكمل كلامنا والتوب 5.

ورجعنا لكم تاني يا جماعة، والمنافسة سخنة جدا دلوقتي. جي معادنا مع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني. تنيمة خطيرة جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمة اسمها أنا لحبيبي، كتابة وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعة فريق مميز جدا، هو في أمريكا وترانيمهم كلها مميزة، وأنا الحقيقة بحبهم جدا وبوجه لهم تحية من الراديو النهاردة. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمة اللي فازت بالمركز التاني أنا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم أخيرا، وجاءت اللحظة الحاسمة عشان نعرف إيه الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول. يا ترى ترنيمة إيه؟ ترنيمة حلوة جدا يا جماعة، والترنيمة دي متصدرة معانا المشهد بقالها أسبوع. ترنيمة خطيرة اسمها أنا وارث، كتابة رد عريضة وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياة الأفضل. والحقيقة الترنيمة دي أنا دايما بقول عليها ترنيمة متكاملة، ترنيمة فيها كل حاجة حلوة، يعني الأداء والتوزيع والتصوير وكل حاجة جميلة. أشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمة أنا وارث، من فضلك لو أول مرة تسمع برنامج توب 5، أنا بشجعك وأنت بتسمع لو في ترنيمة عجبتك في الراديو على مدار الأسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمة دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى معبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلاً مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايماً في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أعزائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامجنا حكمة سماوية. إحنا في رحلة حلوة قوي في سفر الأمثال. سفر الأمثال هو سفر البر العملي، يعني إزاي أعيش حياتي الروحية الأخلاقية بطريقة عملية. وسفر الأمثال هو السفر اللي بيدعو الإنسان ويساعده يعيش كما قصد الله له أن يكون وأن يعيش. النهاردة احنا في أصحاح 3 وآية 11 و12، آيات خد بالك منها كويس قوي، ركزي معايا في الآيات اللي جاية لأن يمكن شوية تبقى صادمة لينا، بتورينا حاجة كده من شخصية الله اللي احنا مرات مش بنبقى شايفينها أو مش بنحب نشوفها. بيقول كده سليمان الحكيم: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. والحلقة عنوانها ما تزعلش منه، ما تزعلش من ربنا. هو ممكن واحد يزعل من ربنا؟ ليه ممكن نزعل من ربنا؟ لأنه مرات يأدبنا، مرات يوبخنا، لأنه هنا الله في صورة الأب. واحد من أهم أدوار الأباء هو تأديب وتهذيب الأبناء. بمعنى إيه؟ إعدادهم عشان يواجهوا الحياة بطريقة صحيحة، إنضاج شخصياتهم، التدريب علشان يطلع أحسن ما فيهم، يحفظهم من أنفسهم قبل ما يحفظهم من مخاطر وإغراءات الحياة. عارف إزاي تبوظ ابنك؟ إنك تديله كل اللي عايزه، إنك ما تقولوش لا، إنك تسيبه كده يعيش زي ما هو عايز. دي أفضل طريقة عشان تبوظ ابنك. اللي بيحب ابنه بيعلمه ويوجهه ويأدبه عشان يكون شخصية صالحة، عنده اتجاهات صحيحة في الحياة، ويتعلم قوانينها الأخلاقية والأدبية فينجح فيها. اللي بيكره ابنه يسيبه من غير توجيه أو تأديب، لأنه لو اتساب كده اللي هيتدمر هو الابن لو اتساب من غير توجيه. أبونا السماوي عايزنا نكون في أفضل صورة، عايزنا نكون ناضجين ناجحين أقوياء نتحمل المسؤولية، علشان كده في محبته زي ما بيدلع فينا كمان بيأدب فينا، بمعنى أنه بيهذب شخصياتنا. سليمان بيقدم الله في الآية دي كالأب اللي بيربي ويعلم أولاده. في سفر التثنية إصحاح 5 بيقول كده: فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. بس إحنا مرات مش بنحب الحكاية دي، مرات نبقى عايزين ربنا كده يسيبنا نعيش زي ما إحنا عايزين، ما يقفش في سكتنا. بس عايز النهاردة أهنيك من كل قلبي، لو أنت حاسس أن الرب بيأدبك أو بيهذبك، أنه يجي كده الرب يوبخني على سكة مش حلوة، على طريق بطال في حياتي، ويقرص ودني ويشد عليا ويخليني أخسر شوية حاجات، ده علشان ما يخسرنيش. فممكن أخسر حاجات أحسن من أني أخسر نفسي. أكبر عقاب ليك وليا مش أن ربنا يأدبنا، لكن ربنا يسيبنا في سككنا اللي احنا بنختارها اللي تؤدي بينا لخسارة ودمار. الله بيأدبنا لأنه بيصر بينا، لأنه بيحبنا. ما تزعلش منه لو كان بيأدبك أو بيوبخك.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع في برنامج آية وفكرة، واحنا بناخد حق جديد من كلمة الله، انجيل مرقس اصحاح 2 وعدد 5 يقول: فلما رأى يسوع ايمانهم قال للمفلوج: يا ابني مغفورة لك خطاياك. حقيقة الموضوع ده جميل وشيق. 4 اصحاب بيحب صاحب خامس ليهم او قريب ايا كان، وبعدين يقول انه الرب يسوع كان في بيت، وبعدين لما كان في البيت ده كان زحام شديد. فكروا فكرة يجيبوا الراجل المفلوج او المشلول عنده شلل رباعي يودوه للمسيح عشان يشفيه. حقيقة ما قدروش، وراحوا نقبوا السقف ونزلوه على سرير قدام الرب يسوع في الوسط. وبعدين رب يسوع شاف ايمان الاربعة دول اللي شالوه، وهم واثقين انه لما يجيبوه ليسوع الامر هيبقى فيه لمسة خاصة جدا. رب يسوع بص للمفلوج ده ونظر لايمانهم وقال له: يا ابني مغفورة لك خطاياك. وهنا في تحدي رهيب. كله طبعا بدأ يفكر، والكتبة موجودين قالوا ده بيجدف، والناس اللي بينزلوه احنا ثقتنا جايبينه عشان تشفيه، مش وقت غفران للخطايا. فرب يسوع عرف تفكيرهم فقال لهم: ايهما ايسر، ان يقال له مغفورة لك خطاياك، ام يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ اني واحدة في الاثنين اسهل؟ ايهما ايسر؟ انا ممكن اقول له قوم واحمل سريرك وامشي، بس بدل الشخص ده ما هيروح جهنم مشلول، هيروح جهنم ماشي على رجليه. بس ايهما ايسر؟ انهي اسهل؟ انهي اسهل في الاتنين، انه ربنا يشفيه من الخطية ولا يشفيه من المرض الجسدي؟ رب قال لهم انه عشان اقول له مغفورة لخطاياك دي تكلفني اروح للصليب وادفع الثمن، اروح للصليب وادفع ثمن غالي، لكن عشان اقول له قوم واحمل سريرك وامشي تكلفني كلمة. نفسي اقول لك عزيزي المستمع، ايهما ايسر؟ يشفي روحك من جوه ولا يحل لك المشكلة؟ يشفي روحك من جوه وتبقي بنت لله، ولا يجاوب على الطلب بتاعك اللي انت عايزاه؟ ايا كان نوع الطلب، ارتباط او يعني شغل او سفر او اي امر كان، ولا انه انا اكون ضامن الحياة الابدية؟ ايهما ايسر؟ اني واحدة في الاتنين اسهل؟ تحدي رهيب. الشفاء الروحي ام الجسدي؟ يشفي الرب روحي وبعدين يتلامس معايا بمعجزة في امور الجسد والامور الزمنية، يحلل الامور الزمنية، ولا فكر في الابد اللي دايم للابد، ابدية ما تنتهيش؟ عشان كده الرب يسوع بيقول لهم ايهما ايسر. وانا نفسي اسألك سؤال، انت ايه اخر توقع ليك عند ربنا؟ ان هو يجي يحل المشكلة ويجي وكأنك بتتعامل مع مصباح علاء الدين، حلل لي دي واعمل لي دي وخليك معايا في دي، ولما ربنا بيعملها بنساه واروح لبعيد، ولا ربنا يجي يلمس القلب ويغيره ويغفر الخطايا ويطلع مني انسان جديد؟ معجزة غفران الخطايا دي محتاجة شغل إلهي رهيب كلفه الصليب، لكن الشفاء الجسدي يكلفه كلمة، يكلفه كلمة واحدة. وأنا بصلي في اسم المسيح النهاردة، روحك أهم من الجسد. لو ضعيف عاسر فاتر منحني، ربنا بكلمة منه يرفعك، لكن بكلمة منه كمان النهاردة يشفي جسدك ويلمسك. أصلي ليك من كل قلبي، ربنا يفاجئك والرب معاك في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها Notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

لكل شيء في آثار جانبية. سليمان في سفر الجامعة وقف قدام بعض الآثار الجانبية للغنى. واحد من ضمن الآثار الجانبية للغنى هو صعوبة النوم.

حقيقة الفكرة تبان غريبة، يعني إيه لما أكون غني مش عارف أنام بالليل؟ ولما تيجي تفكر في الفكرة كده تحس إنها مش منطقية ومش راكبة على بعض وإنه في حاجة غلط. لكن سليمان قدم الدليل والحجة إزاي الغنى ممكن يخليك ما تعرفش تنام كويس.

في سفر الجامعة أصحاح 5 وعدد 12 سليمان بيكتب كده: نوم المشتغل حلو إن أكل قليلا أو كثيرا، ووفر الغني لا يريحه حتى ينام. ومن الترجمة المشتركة تتقري كده: نوم العامل لذيذ سواء أكل كثيرا أم قليلا، أما شبع الغني فلا يتركه ينام. الفكرة؟ الفكرة أنه في اتنين دخلوا يناموا بغض النظر عن فلوسهم كام أو ثرواتهم شكلها إيه. فيهم واحد أول ما نام حس بسعادة وأنه مبسوط وأنه أخيرا هينام، والتاني حاول ينام معرفش. اللي نام واللي بيقول عنه كتاب مقدس أنه نومه كان حلو أو لذيذ هو شخص تنطبق فيه حاجتين: أنه اشتغل، أنه تعب، أنه اليوم كله بذل مجهود، فلما يجي ينام بيحس ده الوقت اللي أدي فيه جسمي مكافأة على تعبه طول اليوم فخليه يرتاح. مش بس كان مشتغل، مش بس كان شغال طول اليوم، لكن كمان أنه كان أكله قليل ومظبوط عشان كده عرف ينام. حتى لو كان أكل كميات كبيرة شوية، لكن لأنه بذل مجهود واشتغل فالأكل اتحرق وجسمه اتحرك فيعرف ينام. لكن الغني غالبا ما عملش الحاجتين، غالبا اكتفى بثروته فما اشتغلش، قعد مريح طول اليوم، ولأنه غني أكل الأكل اللي نفسه فيه واللي بيحبه بالكميات اللي هو عايزها، ولما جه ينام ما عرفش ينام لأنه جسمه ما بذلش مجهود ولأنه واكل كتير فمعدته مش عارفة تهضم. فبالتالي أصبح الغنى في الموقف ده سبب في عدم نومه. ممكن تكون في الأول افتكرت أن الغنى هيخليه قلقان على فلوسه وأنه خايف ثروته هتروح فين. حقيقي ده سبب من ضمن الأسباب واللي يمكن سليمان اتكلم عنه في مكان تاني، لكن الآية اللي احنا واقفين قدامها في سفر الجامعة واللي بيتكلمنا فيها سليمان عن طريقة الحياة وازاي نعيش في مدة أيام الحياة اللي الله ادهلنا، بيتكلم عن أنه في عنصرين مهمين جدا اوعى الغنى أو وفرتك المادية تعطلك عنهم: الشغل والأكل المظبوط. أوقات بنحس أنه من حقنا ناكل، طول ما معانا فلوس ناكل وقادرين نشتري اللي احنا بنحبه وصحتنا مساعدانا، فليه لأ ما ناكل براحتنا. لكن الحقيقة إنه الأكل براحتك وقلة الشغل لتأثير على النوم بتاعك. مرات كتير قوي بنفتكر إن الكتاب المقدس مكتوب بس عشان يعلمنا طريق الخلاص وتعليم رب يسوع لكل المجد، وإزاي نتصرف وإزاي نعيش في سلوكيات غير ملموسة وتصرفات روحية ومبادئ حياتية، لكن كمان الكتاب المقدس تكلم عن إنه في مبادئ أساسية عشان نعيش الإنسان اللي الله خلقه نعيش صح. النهاردة كل واحد نفسه ينام مبسوط ويحس أنه فعلا النوم ده حاجة جميلة وأنه هينام مرتاح. أرجوك عيد تفكير في المجهود البدني وفي شغلك اللي بتبذله طول اليوم، وعيد تفكير في الأكل اللي انت بتاكله، لأنه مش شطارة أنك تاكله خلاص طول ما انت قادر تشتري أكل. النوم مش كله زي بعضه، ممكن يكون نفس الإنسان بينام بس كل نومة مختلف عن التانية. فيهم واحدة اسمها نوم حلو أو نوم لذيذ، هتقدر توصل بسهولة للنوم ده لو أنت كنت بتشتغل وبتاخد بالك من أكلك. افتكر أنه أجسادنا هي هياكل لله، هي الأدوات اللي الله بيستخدمها على الأرض عشان نعمل خير، عشان نكرز باسمه، عشان نخدم أولاده، علشان نعمل أعمال صالحة الله أعدها عشان نعيش فيها. النهاردة عيد النظر لجسدك تاني، عيد النظر لشغلك، لحركتك، لأكلك، لساعات نومك، وافتكر أنك مسؤول مسؤولية كاملة وإنت لوحدك عن كل حاجة أنت بتعملها لهيكل الله اللي الله ساكن فيه اللي هو جسدك. النهاردة دعوة للتفكير ودعوة عشان نستعد ونتعلم إزاي ننام نوم حلو.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يا رب جايين ندخل محضرك يا رب، نسبحك يا رب ونتكلم معاك ونتقابل معاك يا رب، وده على حساب دمك يا رب، عشان انت دفعت يا رب تمن دخولنا وقفتنا قدامك يا رب. جايين نسبحك يا رب لاننا بنحبك، لاننا يا رب بنفتخر بيك يا رب، ونحب نتكلم معاك ونحب نسمعك يا رب. عايزين الوقت ده يا رب نقابلك فيه، عايزين الوقت ده يا رب نشوفك فيه. كل مرة يا رب نعلن فيها اسم يسوع ونقول يسوع، نعرف أكتر عن يسوع ونتلامس أكتر معاه ونقضي وقت في محضره فنتغير لشبهه.

0: عبرانيين واحد بيقول كده: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال: قد أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك.
1: يسوع المسيح ابن الله الوحيد.

رب بنصلي يا رب انه يعلن كده انه بيسوع العدل، بيسوع الحق، بيسوع البر، وان يسوع بهاء مجد الاب ورسم جوهره حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. بصلي يا رب الايام اللي جايه يا رب والوقت اللي جاي يعلن اكتر سلطان يسوع وملك يسوع وبهاء يسوع. يا رب كل عين يا رب وكل قلب يشوف يا رب مين هو يسوع، ازاي هو صورة الله الغير منظور، ازاي هو بكر كل خليقة، ازاي مملكته على الكل تسود.

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. كل ما أفكر إزاي أبويا السماوي هو صنع الخيرات الأعظم، كل ما استغرب هو ليه مهتم بيا. أنا الإنسان اللي ترك المحبة الأولى وكسر الوصية، أنا الإنسان اللي اتهم ربنا إنه سبب في العصيان لما قلت له هي دي المرأة اللي انت اديتها لي، هي سبب في الخطية. أنا الإنسان اللي أسهل حاجة عنده أرفض العطية والنعمة اللي اديها لي ربنا. إزاي اهتم وخلق لي الطبيعة وأخضع لي الحيوانات؟ إزاي اداني الحواس عشان أقدر أستمتع واستلذ بالأكل، وأقدر أستمتع وأستلذ بتفاصيل كتير في الحياة؟ اداني حاسة النظر عشان أقدر أبص على الحاجات الجميلة، حاسة الشم، حاسة اللمس. اداني كمان الجنس عشان أقدر أستمتع وأنا بأكثر وبجيب أولاد. كل دي حاجات هو اهتم بتفاصيل كتيرة عشان يخليني فرحان ومستمتع بحياتي. مش بس كده، اهتم بخلاص نفسي، اهتم بفرحي وبسلامي. ازاي عمره ما بخل عليا وفاض عليا بالعطايا الجسدية والنفسية والروحية؟ هو فعلا صانع الخيرات، وفعلا أب يهتم وبيرعى ويتوجني على الخليقة كلها. وأنا بشكره على اللي فات وعلى الآتي، بشكره على الأوقات اللي شالني فيها، سندني وعضدني وسطر عليا، بشكره على الخيرات اللي عمري ما كنت أتمنى تبقى عندي. بحمد اسمه وارفعه عليا. انت فعلا أب حقيقي، ما بتبخلش ولا بتعير، وبتملى المخازن بكل خير. أشكرك يا رب. عايزة أراجع معانا كده المشهد أو المثل بتاع الابن الضال. في حتة كده لمساني قوي لما الأب قال لابنه: يا ابني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. الآية دي أو الشاهد ده ما تقالش للابن الضال ولا حتى للابن الكبير صدفة، ده بيتقال لكل واحد فينا. كل ما هو لي فهو لك، كل ما هو لي فهو لك، مش بس العطايا الجسدية والعطايا اللي على الأرض والعطايا الوقتية. الآب وعدني ووعدك، الآب اللي هو صانع الخيرات، الآب وعدني ووعدك بخيرات مش بس وقتية زمنية، لكن بخيرات وبركات في الحياة الآتية.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الأول. يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح يهدي السلام إلى الاثني عشر سبطاً الذين في الشتات. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبراً، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط زهره وفني جمال منظره. هكذا يذبل الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور، وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته. ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضل يا إخوتي الأحباء، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم، ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم.

زمن المعجزات ده ولا وفات، فكرة مسيطرة على كتير مننا. أقف قدام مشاكلي، أحسب حساباتي، أدور على إمكانياتي، لكن مواقف كتير مش هتلاقي لها حل غير إنه تحصل معجزة. العجيب اللي هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، صانع المعجزات عايز يوريك بعينك الآيات. زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيش بعينك الآيات، زمن العجب بتاع زمان تقدر تعيشه، مش بكرة، الآن. تابع معانا كل يوم في نقلة في إيمانك، وشوف واختبر العجب. أنا لوحدي، مفيش حد يساعدني، وبواجه أمور أصعب مني وخايف منها، ومش عارف أعمل إيه لوحدي. ياريت كان معايا ناس زي الباقيين تقف معايا تساعدني في المواجهة. افتح معايا كده القصة بتاعة النهاردة. نلاقي ملك أرام بعد جيش ضخم جدا وخيل ومركبات، وأحاط بالمدينة اللي فيها إليشع. طيب ويعمل إيه إليشع النبي في مواجهة جيش بيوصفه الكتاب المقدس في ملوك الثاني أصحاح 6 بأنه جيش ثقيل؟ ده حاجة صعبة جدا، وإليشع لوحده، هو والغلام اللي معاه. والحقيقة الغلام اللي معاه خادم رجل الله إليشع

لما شاف المنظر المخيف ده، منظر الجيش الثقيل، اترعب جدا وقال طب احنا هنعمل ايه قدام ده كله؟ احنا لوحدنا. وانا وانت ساعات بنواجه امور كبيرة قوي، امور صعبة قوي، حرب ضخمة، وبنحس نفسنا لوحدنا وخايفين قوي ومفيش حد يساعدنا. افتكر كده كلمات الترنيمة دي، لو كنت سمعتها قبل كده، بتقول اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء. أيوة، اللي بتشوفه عينيك بطريقة طبيعية مش كل الحقيقة. وأليشع كان عارف ده كويس، عشان كده جاوب الغلام بتاعه وقال له لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. الذين معنا؟ مين اللي معنا دول؟ ده مفيش أي حد معانا. كمل إليشع وصلى وقال يا رب افتح عينيه فيبصر. أنا محتاج ربنا يلمس عيني عشان أشوف ما وراء الرؤية الطبيعية، أشوف بعينين روحية، زي ما بيقول لنا الكتاب كده في إنجيل متى 13، طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. أيوة، يا بخت اللي بيشوف صح وبيسمع صح. قل له رب المس عيني عشان عايز أشوف رؤية صحيحة، رؤية تتعدى اللي أنا بشوفه في الطبيعي، رؤية تتعدى المنطق والعيان اللي أنا عايشه. يا رب المس ودنا عشان نسمع بوضوح اللي أنت عايزه واللي أنت بتقوله. نكمل مع بعض كده القصة، نلاقي إن ربنا فتح عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوء خيل ومركبات نار حول أليشع. يعني ربنا هو اللي بيحارب، يعني أنت مش لوحدك، ده ربنا أرسل ليك خيل ومركبات سماوية من السماء. لما بتكون ماشي في مشيئة ربنا، ولما بتكون ماشي مع الطريق، حتى لو بتواجه حروب كبيرة، أمور حواليك بتحصرك وانت لوحدك ولوحدك تماما، سفر التثنية أصحاح 20 وعدد 4 بيقول لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. الرب هو اللي ماشي معاك، الرب هو اللي بيدافع عنك. اتشجع، انت مش لوحدك، مش مهم ما حواليكش ناس، مفيش حد بيساعدك، مفيش حد بيسندك، مفيش حد بيوقف بيحارب معاك أو بيحارب عنك. قول له يا رب النهاردة افتح عيني عشان أشوف المركبات السماوية والخيل الإلهية اللي حواليا بتحميني، أيا كان الحصار الشيطاني المكثف اللي انت بتتعرض له، أيا كانت المشاكل من كل جهة، أيا كانت الظروف اللي انت فيها وانت شاعر بالضعف وشاعر بالوحدة. تمسك بالآية دي النهاردة، سفر زكريا أصحاح 2، وأنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. أنا يقول الرب أكون لها سور نار من حولها وأكون مجدا في وسطها. تمسك، أنت من أولاد الله، ساكن في ستر العلي، اتأكد أنك في ظل القدير تبيت، اتأكد إنه يحارب عنك ويحامي عنك. أشكرك، أشكرك من أجل مركبات النار، وأشكرك من أجل الخيل الإلهية، وأشكرك من أجل الحماية، وأشكرك من أجل إنه يسقط عن جانبي ألف وربوات عن يميني وإلي لا يقرب. أشكرك لأني أسكن في سترك، عشان كده ليا حماية خاصة، أنت تحامي عني، أنت تحارب عني، أيا كان التهديد، أيا كان الحصار الشيطاني، أيا كان الأمور اللي أنا بواجهها، أنا مش لوحدي، أنت معي. القدير يحامي عني ويحارب عني ويحميني وضامن حمايتي. أشكرك، أشكرك، أشكرك من أجل السكنة في ستر العلي، وأشكرك من أجل المركبات الإلهية اللي ضمن سلامتي وحمايتي. بكرة انتظرونا في خطوة جديدة ونقلة جديدة في الإيمان.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت، الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك حتى لو ما خفناش، يكفي وجودك أنت وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت رب أبونا، بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج الحب المحرر مع مريان حبيب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. حلقتنا النهاردة حلقة خاصة، ثلاثية القيمة، بتقول: من أنت في عين الله؟ أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل، والحب المحرر حب المسيح نور العالم. في عالم بنقيس القيمة فيه بطرق غير صحيحة، لأنه عالم فاسد، فبيحدد قيمتك بشكلك، لبسك، فلوسك، عربيتك. والسؤال اللي بيوجع دايما هو: أنا أسوأ إيه؟ هل قيمتي بتتحدد برصيد بنكي؟ أو برأي الناس فيا؟ أو حتى بنجاحي العملي؟ النهاردة مش جايين نسمع رأي الناس، إحنا جايين نعرف الحقيقة من الكتالوج الأصلي، من قلب الخالق. أول حقيقة في الإنجيل بتقول إنك مش رقم ولا صدفة. في تكوين واحد بيقول كده ربنا: خلق الله الإنسان على صورته. فكروا كده في الكلمة دي، أنت شايل بصمة الخالق. هنري نوين بيقول إن قيمتك مش في اللي أنت بتعمله، لكن في مين اللي خلقك. أنت سمين مش عشان انت بتنجز ايه او بتعمل ايه، لكن لانك محبوب من الله قبل تأسيس العالم. قيمتك جوهرية وثابتة، مختومة بختم الله، ومش قابلة للتفاوض مع البشر. هي هبة مش مكافأة. بصمة الخالق هي اصل القيمة. لكن الامر ما وقفش عند حدود المخلوق، الله أراد ليك مرتبة أعلى. يوحنا الرسول بيقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. ماكس لوكادو بيشبه ده بلقب ملكي. تخيل أن ملك الكون بيتبناك. في فرق كبير بين أنك تكون عامل في بيت ملك وأنك تكون ابن للملك. أنت مش عبد للظروف ولا للماضي، انت ابن بيحمل تفويض وسلطان. قيمتك الحقيقية جاية من ثباتك في الكرمة، انت غصن حي في إله حي، ليك سلطان وبنوة. وبعد ما عرفت أصلك ولقبك بيجي سؤال: ايه اللي بيدي لحياتك طعم ومعنى؟ الإجابة هي المحبة. المسيح ساب لنا علامة واحدة بنعرف بيها إننا ولاده، بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. بيلي جرهام بيقول إن المحبة هي القوة اللي بتخرجك من سجن الذات لرحابة خدمة الآخرين. المحبة مش مجرد مشاعر، دي قرار بيكشف معدن قلبك وبيدي المعنى لوجودك. عاملة كده زي صبغة إلهية، لما بتحب أنت بتعلن أنك فعلاً صورة لله، لأن الله محبة. خلاصة رحلتنا: أنت مخلوق ببصمة إلهية،
وبتحمل لقب ملكي، ومحركك هو المحبة. سؤال كده للتأمل، ماذا لو بدأت اليوم بتشوف نفسك بعين الله وليس بعين الناس؟ وامضى لقلبك. العالم هيحاول دايماً إن هو يحطك في ميزان مكسور، لكن الله وضعك في قلبه. افتكر دايماً إن العملة الذهبية بتفضل ذهب حتى لو اتغطت بالتراب. قيمتك ثابتة لأن الختم اللي عليها هو ختم السماء. الحب المحرر بيقولك أنا حبيتك محبة أبدية. قبل ما تثبت نفسك لأي حد، أنت صورتي وأنت ابني، أنا زرعت فيك قلبي علشان تحب. ما تدورش على قيمتك برة، أنا حطيتها جواك. يوم ما نفخت فيك نسمت الحياة. ارفع راسك، أنت ابن ملك الكون. عيش بكرامة وعارف إن أبوك هو صاحب الملك كله. وما تخليش كلمة عبرة تكسر اللي أنا بنيته فيك. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يا رب، يا من جبلتني بإيدك ونفخت فيا روحك، وضعت في أعماقي بصمتك اللي عمر ما في زمن يمحيها ولا يشوهها رأي أي بشر. أشكرك لأن قيمتي مش في رصيدي ولا في إنجازاتي ولا في عدد المعجبين بحياتي. أنا قيمتي في إني محبوب منك من قبل تأسيس العالم. سامحني إني نسيت أصلي فيك وطلبت قيمتي من أفواه الناس. أشكرك لأنك ما قبلتش إن أنا أكون مجرد مخلوق أو عامل في بيتك، بل أعطيتني سلطان البنوة. أنا ابن الملك، أحمل تفويض وسلطان على ظروفي وعلى ماضية. ثبتني فيك لكي أستمد قيمتي منك أنت وحدك. علمني أن قيمتي فيك أنت. خرجني من سجن ذاتي. اجعل قلبي بيعكس صورتك ليعرف الجميع أني تلميذك. لما يشوفوا حبك بيفيد مني لكل اللي حواليا. يا رب، النهاردة أنا بقرر إني أرفض كل تعريف مزيف عن نفسي. أنا مش فاشل ولا منسي ولا رقم من ضمن ناس كتير. أنا صورة الله، أنا ابن الملك، أنا سفير المحبة. آمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت حاسة إن في مقاومة جامدة قوي عشان أعرف أقعد قدام ربنا، فكنت بقوله الكلمات دي كل يوم. بقى بيبتدي بطريقة بتخليني مش عارفة ولا قادرة أقعد معاك، مش عارفة في إيه، بس اللي أنا عارفاه إن اللي ساكن فيا عظيم جدا، مش هبص على اللي معطلني دلوقتي ولا هحط عيني عليه. عناية هتبقى عليك أنت، أبويا وصديقي وحبيبي، أنت الهدف اللي أنا رايحاله، أنت النور اللي في حياتي. أشرق عليا وافتح كل ضلمة فيا، كل حتة سكنها عدوك أو رمى فيها أفكاره أو مشاعره. قدسني بالكامل ليك النهاردة، أحبك يا رب يا قوتي، أنت صخرتي وحصني وملجئي، ومفيش غيرك بمسك فيه بكل قوتي. أشكرك على نبع الحب الفايض من قلبك ليا، برفع عيني عليك بالكامل، بشيلها من على نفسي ومشاعري وجسمي وإنهاكه وبحطها عليك يا بويا. الروح القدس ياخدني لعرشك النهاردة وأشوف يسوع وهو واقف عن يمينك بيشفع فيا وبيغطيني ببره الكامل. أنا مقبولة في عرش النعمة، أنا محبوبة ومرضي عني ومرحب بيا، ممسوكة بإيدك القديرة، أنت مش مستغني عني، أنا مهمة عندك جدا وأنت فرحان بيا ومقدرني. وحسيت إن ربنا بالروح القدس كده كأنه بيقول لي: أنا عارف التحديات اللي بتعدوا فيها والمشاكل اللي بتقابلكم وبتترمي عليكم عشان ما تعرفوش تقعدوا معايا، وإن قعدتم تبقوا مشتتين ومش عارفين تستقبلوا حضوري الخاص المميز ليكم. وأنا بقدر جداً المجهود اللي بتعملوه لما بتصروا إنكم تقعدوا وتقفوا قدام المشاكل وتعب الجسد والإنهاك والذهن اللي بيفكر في ألف حاجة، وتقرروا إنكم تركنوا الأمور دي كلها على جنب وتقعدوا معايا. أنا مش باخد المجهود ده أمر عادي أو مسلم بيه، نوع الجهاد ده غالي عليا قوي، هو صلاة في حد ذاته ولقاء معايا. أنا شايفه كده في عناية، لما مش بتستسلموا وبتصروا إنكم تقعدوا بالرغم من كل حاجة وتفضلوا تعفروا مع روحكم ومع المعطلات دي، قلبي بيفرح. في حاجة خاصة بتوصل ليكم حتى لو كان وقت المعافرة طويل ووقت اللقاء الحقيقي قصير، لكن في الوقت القصير ده بتكونوا كأنكم مديتوا ايديكم بسرعة وخدتوا حاجة من جوه قلبي ليكم. ما تخافوش، مفيش دقيقة بتقضوها بصدق في محضري وتخرجوا فاضيين أبدا. عارفين ليه؟ لأن المايدة بتاعتكم معدة بالفعل وجاهزة، أنا مش بحضرها وانتم قاعدين معايا، أنا عارف أنا عايز أوصل لكم إيه كويس قوي. أنا مش بفكر هعمل إيه معاكم وانتم قاعدين قدامي، أنا من زمان قوي قوي مفكر فيكم وفي كل حاجة عايز أعملها معاكم وبيكم. كل شيء معد وجاهز، انتم بس تمدوا إيديكم. تعالوا المحضر أبوكم، ولما تلاقوا المعافرة شديدة ومستمرة الأيام اوعوا تستسلموا ليها، لأنها بتقول لكم إن في حاجة قوية جدا جاية ليكم، ده معاد استلامها، وفي عدو عايز يمنعها عنكم وبيعمل كل اللي يقدر عليه عشان ما تاخدوهاش. وصيتي ليكم: ما تدوش فرصة لعدوي وعدوكم يسرق قعدتكم معايا والوقت الخاص اللي بينا. ده المكان اللي بتفهموا فيه وبيحصل فيه تجديد الذهن، وده اللي بيساعدكم تتغيروا ويعاد تشكيلكم عشان تكونوا شبه يسوع، ودي الحرب الأساسية اللي عليكم. لو كل واحد منكم بأمانة اتأمل حياته وعلاقته بيا، هيلاقي التواجد في محضري من أكتر وأهم الأمور اللي دايماً بيتحارب فيها واللي أخدت وقت طويل في المعافرة عشان يقدر يتزبط فيها. لأنه المكان الحقيقي للنور والإعلان والتشكيل والفهم والتوبة وتجديد العهود والخروج بعد كده للعالم، وانتم مستعدين وعارفين دوركم كويس قوي وفاهمين السكة تتمشي ازاي، فتكون نور حقيقي واضح غير مخفي، وتكون ملح صالح غير فاسد، فتقدروا تعملوا فرق في كل مكان تتحركوا فيه. عشان كده انتم خطر على مملكة العدو المتسلطة على العالم ده، وبكل طريقة مش عايز ده يحصل، عايز وجودكم يبقى تأثيره في أضيق أضيق الحدود، وده بيعمله بأنه في الأول يمنع أو يعطل قعدتكم ولقاءكم بيا ويشتتكم بكل الطرق، وإذا نجح بيكمل لأن طريقته نجحت وللأسف ادتوه الفرصة يمنعكم عني، وإذا منجحش للآخر أو يبقى عطلكم على قد ما قدر. وبرضو للأسف في ناس بتبلع الطعم وتزهق بعد ما تعافر شوية، تروح قايمة وما تكملش تقف ليه وتاخد اللي في قلبي ليها. صدقوا إني عايز أقابلكم، صدقوا إن الروح القدس اللي فيكم يقدر يساعدكم إنكم تكتشفوا حيل العدو ومعطلاته، ويقدر كمان يساعدكم تقاوموا وتقفوا لروحكم. صدقوا في يسوع اللي واقف يشفع فيكم قدام عرش النعمة لواحد واحد منكم، انتم مش متسابين ولا منسيين ولا مش مهمين عند أبوكم، انتم غاليين قوي، ليكم مكانة في قلبه مش ممكن تتغير ولا تتزعزع، انتم أبناء. قاوموا وما تستسلموش، واستمتعوا بمحضر أبوكم، وكلوا من المائدة المعدة ليكم، وتعالوا قدامي وأنا أفتح عيونكم وأذهانكم عشان تقدروا تفهموا أكتر وتستمتعوا بالشركة الحقيقية مع الآب والابن والروح القدس. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان، فاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

عاوزه اقرا معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الان والى الابد، من مشرق الشمس الى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الامم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

وسهلا بكل مستمعينا، مستمعي راديو الحياة الأفضل، وحلقة جديدة ومنافسة جديدة وتوب فايف. معكم هبة من خلف الميكروفون عشان نزيع أكتر خمس ترانيم انتوا اللي دوستوا عليهم لايكس بنفسكم، عشان كده الترانيم دي كسبت معنا في التصفيات النهاردة في توب فايف. بفكركم بمعاد برنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا، 6 مساء، و12 في منتصف الليل. ومن فضلكم لو في أي ترنيمة عجبتك أو لمستك أو حسيت إنك عايز تسمعها تاني، دوس لايك عشان يمكن الترنيمة دي تفوز معنا في التصفيات وتسمعها يوم الخميس اللي جاي في توب فايف. خلونا على طول ندخل في المنافسة السخنة جدا ونشوف يا ترى ايه الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس. ترنيمة خطيرة اسمها طوبى للرب إلهه، كتابة وتلحين رند عريضة، وترنيمة فريق الحياة الأفضل. ترنيمة حلوة قوي يا جماعة وكلامها لطيف جدا، أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس ونرجع تاني نكمل كلامنا وي توب 5.

ورجعنا لكم مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع. ترنيمه قويه جدا وكلامها يعني سهل وبسيط بس قوي جدا. اسمك يا يسوع احلى الاسامي. وفي احلى من كده يا جماعه؟ اسم يسوع ترنيمه خطيره كتبتها ولحنتها نيفين فكري ورنمة فريق الحياة الافضل. والحقيقه ترنيمه اشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع اسمك يا يسوع احلى الاسامي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا مرة كمان، انتوا لسه بتسمعوا توب 5، ودلوقتي جه معادنا مع الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت. يا جماعة المنافسة سخنة جدا، وبفكركم لو في ترنيمة بتعجبك دوس لايك علشان يمكن تفوز معنا في التصفيات الأسبوع الجاي. الترنيمة اللي فازت بالمركز التالت ترنيمة حلوة قوي، اسمها وسط خوفي، كتابة وتلحين آل ألفريد، وترنيم فريق الحياة الأفضل للشباب. وبيعجبني قوي في ترانيم آن إن دايما بتكون الترنيمة وراها اختبار، والترنيمة دي يا جماعة وراها اختبار، ترنيمة حلوة جدا جدا، أشجعكم تسمعوها. لو أي حد حاسس إنه خايف بيعدي بوقت كده مليان مطبات في حياته ومش عارف ياخد قرارات، أشجعك تسمع الترنيمة دي، الترنيمة دي ليك النهاردة. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الثالث وسط خوفي، ونرجع تاني نكمل كلامنا والتوب 5.

ورجعنا لكم تاني يا جماعه، والمنافسه سخنه جدا دلوقتي. جه معادنا مع التنيمه اللي فازت بالمركز التاني. تنيمه خطيره جدا واللي رنمها فريق غالي قوي على قلبي. التنيمه اسمها انا لحبيبي، كتابه وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. فريق الوعد يا جماعه فريق مميز جدا، هو في امريكا وترانيمهم كلها مميزه، وانا الحقيقه بحبهم جدا وبوجه لهم تحيه من الراديو النهارده. عشان كده يلا مع بعض نطلع نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز التاني انا لحبيبي، ونرجع تاني نكمل كلامنا. وي توب 5

ورجعنا لكم أخيرا، وجاءت اللحظة الحاسمة عشان نعرف إيه الترنيمة اللي فازت بالمركز الأول. يا ترى ترنيمة إيه؟ ترنيمة حلوة جدا يا جماعة، والترنيمة دي متصدرة معانا المشهد بقالها أسبوع. ترنيمة خطيرة اسمها أنا وارث، كتابة رد عريضة وتلحين مينا حليم، ويرنمها فريق الحياة الأفضل. والحقيقة الترنيمة دي أنا دايما بقول عليها ترنيمة متكاملة، ترنيمة فيها كل حاجة حلوة، يعني الأداء والتوزيع والتصوير وكل حاجة جميلة. أشجعكم تسمعوها. بس قبل ما نطلع نسمع ترنيمة أنا وارث، من فضلك لو أول مرة تسمع برنامج توب 5، أنا بشجعك وأنت بتسمع لو في ترنيمة عجبتك في الراديو على مدار الأسبوع، من فضلك لا تتردد ودوس لايك عشان ينفع تسمع الترنيمة دي معانا في التصفيات الأسبوع اللي جاي. كانت معاكم هبة وتوب 5، واستنوني الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. إلى اللقاء.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
2: أحبائي المستمعين والمستمعات في كل مكان، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا بنتعلم مع بعض من كلمة الله من سفر الأمثال، وده سفر عملي قوي بيفرق قوي في حياتنا كل يوم. وسفر الأمثال مليان حكمة عملية لكن مش حكمة عالمية، فإحنا بنعيش أمور الله بطريقة عملية في حياتنا بمنطق الله وبطريقة الله، مش بس بتشمل العقل لكن كمان كل حواس الإنسان. الشخص الحكيم تبقى أفكاره مظبوطة وكلماته مظبوطة وأفعاله مظبوطة. النهاردة هنتكلم مع بعض في سفر الأمثال أصح 3 من 13 ل 20. ركز معايا وركز معايا في الكلمات الحلوة والغالية دي. طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص. هي أثمن من اللآلئ، الحكمة يعني، وكل جواهرك لا تساويها. في يمينها طول أيام وفي يسارها الغنى والمجد. طرقها طرق نعم وكل مسالكها سلام. إيه الكلام الحلو ده؟ هي شجرة حياة لممسكيها والمتمسك بها مغبوط. مغبوط يعني يبخته. الرب بالحكمة أسس الأرض، أثبت السماوات بالفهم. بعلمه انشقت اللجج وتقطر السحاب ندى. يا بختك، يا بختك دي كلمة بنسمعها مرتبطة بحاجات حلوة كتير، زي مثلا واحد عنده عيلة حلوة فتقول له يا بختك. كل الحاجات اللي تميزنا بيها لما بتيجي سيرتها نقول لواحد يا بختك، عيلة، ثروة، ذكاء، واحد شاطر كده يعني. واحد عنده صداقة مميزة بنقول له يا بختك بصاحبك. ترقية في الشغل، فرصة شغل حلوة أو سفرية لها مواصفات خاصة كده. الحكيم هنا سليمان وكلمة الله بتقول يا بختك بلغة الكتاب طوبة للشخص اللي بيلاقي الحكمة واللي بيوصل للفهم. كأن الحكمة دي كنز عظيم جدا الواحد يوصل له فكأنه يغتني. السؤال بقى، إزاي نلاقي الحكمة وإزاي ننال الفهم؟ هقولك شوية حاجات. أول حاجة زي ما بيقول سفر الأمثال، رأس الحكمة مخافة الرب. اطلب الرب، اطلبه. اتنين، اتواضع، اعرف ان انت محتاج ليه. تلاتة، اقبل المسيح في حياتك كمخلص وسيد ورب على حياتك، لان هو الحكمة اللي جاية من السماء. معرفة كلمة الله تدي لك حكمة. العشرة والشركة مع ناس حكمة فتبقى حكيم زيهم. عشان تكون حكيم وعندك فهم وتاخد الكنز ده يبقى عندك قابلية للتعلم. اتعلم وتغير كل يوم. الحكمة الحقيقية هي شخص المسيح، لما تتملي بيه تتملي بالكنز ده. عايز تعرف ازاي تاخد الحكمة وتتملي منها؟ اشجعك ارجع اسمع اول حلقتين. الحلقات الجاية هنكمل في نفس الايات ونشوف ايه البركات والمكاسب لما نمتلي بالحكمة وبالفهم. اشجعك النهاردة اعمل زي كده واطلب من الرب، وتعالى بتواضع وقول له أنا بقبلك مخلص ورب وسيد، املى حياتي بالحكمة، أنا محتاج لك، فحياتك تبقى مليانة بكنز غالي قوي. ربنا معاك ويبارك يومك وحياتك.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. انت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب انك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. اشكرك انك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة انك رجل اوجاع ومختبر الحزن. انت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك انت؟ انا بصلي يا رب من اجل كل واحد متقل الايام دي، اجل كل واحد يا رب عنده انكزايتي وديبريشن، اجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب اشكرك لانك لما جيت لإيليا انت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الامور واتكلمت معاه واطلقته تاني للدعوه والارساليه. صلي يا رب الايام اللي جايه مقابلات خاصه جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده افكار انتحاريه. قول له لسه الايام اللي جايه تحفظ فيك انت يا رب، ولسه اوقات على الدعوه والارساليه، وانه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيكم اعزائي المستمعين في آية جديدة وفكرة جديدة وراديو الحياة الافضل. خليك معايا للكلام خاص جدا من عند ربنا. سفر أعمال الرسل صح 3 وآية 6 يقول: قال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، لكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع الناصري قم وامشي. حقيقة احنا بنتكلم على واحد أعرج قاعد يستعطي على باب الجميل، وهو يقول انه موجود بقاله كتير، بقاله 40 سنة في الحتة دي. في الحقيقة يمكن ما كانوا علم والناس كلها معلمة المكان بالأعرج اللي بيقعد يستعطف في الحتة دي، يشلوه يجيبوه الصبح أو بيتحرك يعرج بالعكاكيز بتاعته يجي الصبح. لكن في يوم من الأيام عدى بطرس، والراجل ده شخص لي ومركز معاه، يمكن يديله حاجة، طلع النص الفضة أو الجنيه اللي معاه أو الدرهم أو الدينار ويديهوله. لكن بطرس دور في جيوبه ما لقيش حاجة. بطرس قال للراجل ده: أنا ليس لي فضة ولا ذهب، أنا مش غني، بس الذي لي فإياه أعطيك. أنا عندي غنى من نوع تاني، الذي لي الذي أمتلكه، باسم يسوع الناصري قم وأمشي. قم وامشي. بطرس ما عندوش فضة ولا ذهب، لكن كان يمتلك المسيح بقوة بالروح القدس، يقدر يعمل أمور عظيمة. قال له: ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي. أنا ما عنديش لكن عندي، إيدي فزورة، لأنا ما عنديش غنى الناس بس عندي غنى الله. نفسي أقول لك يمكن امتلكنا الذهب والفضة والفلوس بس فقدنا السلطان الوقت اللي فات. يمكن الكنيسة بقت غنية غير زمان وعندها إمكانيات تعمل حاجات كتير، بس ما عندهاش الذي لي اللي قال عنه بطرس. كنيسة امتلأت ذهب وفضة ودولارات ودينارات وجنيهات، بس المسكين الأعرج يجي ويخرج أعرج، والعيان يجي ويمشي عيان، والمقيد يجي ويمشي مقيد. أنا نفسي النهاردة يا رب السلطان اللي كان عند بطرس وعند ناس كتير كانوا مستخدمين يرجع مرة تاني لإيدين الكنيسة وإيدين المؤمنين. يرجع السلطان ده مرة تاني، كل مؤمن يقف قدام ناس مسكينة محتاجة ويقول: الذي لي اللي عندي. يا رب أنا أول إخواتي بصلي إنه في وقت من الأوقات يا رب عايز توصل محبتك لناس كتير تعبانة ومحتاجة ومنحنية، أنا نفسي أقول لك أكون قناة للبركة تستخدمني. وبصلي لأجل كل حد من إخواتي يجي الأيام اللي جاية وأقول بكل قلبه: الذي لي الذي لي اللي عندي اللي عندي أنا هقدر أوصله. يكون عندنا المسيح الشافي المحرر، المسيح اللي يضمن الحياة الأبدية. فالذي لي يا رب استعضنا عنك بحاجات كتير، استعضنا عنك الوقت اللي فات بحاجات رخامية وحاجات فيها كل وسائل الراحة بس فقدنا السلطان. نفسي أقول لك النهاردة رجع السلطان لإيدين ولادك مرة تاني، يعملوا أعمالك اللي قلت عنها كده: من أمن بي فالأعمال التي أنا أعمل هيعملها وأعظم منها. دينا نعمة نعمل زي بطرس، كل حد فينا يقول وهو واثق: الذي لي فإياه أعطيك.

0: باسم يسوع الناصري قم وامشي. ربنا يديك ويديكي سلطان، مواهب من مواهب الروح القدس للمساكين والعالم المسكين من حوالينا. والرب معاكم لأي جديدة وفكرة جديدة. إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة يا رب عينك على أرضي، تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض وترجاك، وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.